انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل اغنيه سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكره، حب قديم، وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

تم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الخميس تبدأ الآن, حلقة يوم 10 سبتمبر. طبعا أنا معكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا, لأن هذا هو الحال من الأحد إلى الخميس. فأنا لوحدي النهاردة يا جماعة, ولكن أنا عارفة أن أنا مش لوحدي عشان أنتوا بتسمعوني. فطمنوني عليكم كده, قولوا لي رايحين فين, جايين منين, بتعملوا ايه, حاسين بايه دلوقتي حالا, نازلين مفوقين ولا نايمين على نفسكم. جماعة انا وانا نازلة النهاردة وانا نازلة من البيت النهاردة نزلت بشبشب البيت حد يحقني, حد يبعت لي اي حاجة, send help يعني, فاهمين حاجة. فالحمد لله على كل شيء. المهم يعني طمنوني عليكم عاملين ايه كده ومفوقين ولا لا, وعايزين تسمعوا ايه والمود رايح فين النهاردة. ابعتوا لي كل ده على رقم الاس ام اس 9210. وخلينا نبدأ كده بداية لزوزة بجارة الامر ونرجع تاني على طول.

أحلى من كده صباح؟ طب والنبي في أحلى من كده صباح؟ طب صباح الفل تاني. صباح الفل يا جماعة، عايزة أصبح على رقم آخره 741، يقول لي أستاذة سارة صباحك جميل، صباحك أجمل، صباحك أعسل، صباحك أحلى بكتير. والله العظيم صباح الفل عليك فاطمة. بونجور يا سيرو، حاسة بيكي قوي لأني كده. والظريف بقى أن أنا عندي شغل محتاج تركيز، عندي ورش عمل استعداد لمؤتمر المناخ، وأنا أصلا نسيت هنبدأ 9 ولا 10. فاطمة لا، أنت يعني الموضوع يعني أصعب مني بكتير، فاهمة؟ يعني أنا نازلة وحاطة، لا وعايزة أقولك أنا لابسة ساعتي ولابسة وعمالة بقى بتسيغ وبتاع وحاطة حلق ومش عارف مين، ونازلة عادي جدا. فيعني نزلت على السلم بشبشب. هو في إيه بجد؟ إيه اللي بيحصل؟ يلا الحمد لله. لا فاطمة نركز، لأنه ده مناخ برضو، فاهمة؟ صباح الفل يا سارة، عايزين نلعب النهاردة بقى. أهو أنتي لوحدك وملكيش حجة، وما تنسيش الفزوريز كالمعتاد. ويا سلام بقى لو فزور عديمة الماء، أنتوا طلبتوها وهتسمعوها. يعني ما أنا مش هروح في حقيقة، أنا النهاردة ساعتين معاكم بقول نونسنس بس إن شاء الله. صباح الفل عليك يا سعدي. في كمان هلو يا سارة، النهاردة أول يوم مدرسة لولادي وحشتينا قوي والله. يعني ألف مبروك، ده ألف مبروك. صباح الفل، ان شاء الله تبقى سنه كده حلوه وسعيده عليكم كلكم طبعا، بما فيهم انتي او انت. صباح الفل عليكم. جود مورنينج بلاي بيونسي بليز. ممكن نسمع اغنيه بيونسي الجديده مع معلومه، انا ما اعرفش هي عندنا ولا لا والله، يعني صدور عليها ونشغلها لو موجوده كده كده. حواء حواوشي قلبي، جود مورنينج. صباح السكر يا مسكر، صباح العسل عليك يا عسل. شوشتة صباحك ورد. وفلو ياسمين يا سارة صباح العسل، الله بحبكم قوي بجد. صباح الفل يا جماعه، انتوا كلكم صاحيين بدري النهارده، حاجه غريبه جدا والله. المهم عايزين نقول كده في السريع بمناسبة المناخ، يعني الفاطمة بتعمل فيه مؤتمر أو هتعمل فيه مؤتمر سون، عايزين نقول المناخ بقى بيحصل فيه إيه أصلا دلوقتي. النهاردة يوم الخميس يوم 10 سبتمبر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، هيسود طقس معتدل لمائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. يعني من الآخر الجو كويس يا جماعة من غير ما أقعد أهري كتير. يعني النهاردة درجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى هتبقى 34، المحسوسة 36، والسواحل الشمالية الغربية العظمى هتبقى 29 والمحسوسة 32. مش عارفة ليه حاسة ان انا مخنفة شوية، ولكن ده طبيعي مع اول لينكين، فمعلش استحملوني. زي ما قلنا برضو انه الفترة اللي جاية هيكون في انكسار شوية في موجة الحر اللي احنا فيها دي والرطوبة دي، بس ما نوعدكوش ان الدنيا هتفضل كده، يعني ممكن يبقى حبة فوق وحبة تحت، فهنكتشف مع بعض كلنا. ولكن خلينا بقى نروح، انا مش شايفة ان في اي حد بيطلب اغاني، فانا في موت سلطانة النهاردة، النهاردة الخميس بقى وانا لوحدي. يلا بينا بقى نسمع فضل فضوليز. رقم الاس ام اس 921.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعاد، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: طيب يا جماعة معاكم سارة، سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا. عايز اسلم على هي مش قايلة اسمها، بتقول good morning، نزلت العيال المدرسة وافتر ورك، ممكن a shout out to my eldest فارس، he turned 9 years old today، الوقت بيجري. thanks wishing everyone a great day and a weekend. صباح الفل عليك او عليكي. رقم اخره 256. فاهمة قصدك قوي بقى، يعني بجد، لان انا كنت محطوطة في البوزيشن ده يوم الاثنين اللي فات، وانا بودي بنتي مدرسة اول يوم، وهي ده اخر اول يوم ليها في المدرسة، يعني هي خلاص ده اخر سنة ليها في المدرسة. انا مش فاهمة، انا اصلا بقول كده زي على الهوا، يعني انتوا فاهمين حاجة؟ بنتي اخر سنة ليها مدرسة، ايه الهبل ده اساسا؟ يعني يعني ازاي؟ فانا فاهمة قصدك قوي طبعا. كل سنة هو طيب، يا رب كده يحمي يا رب، وتشوفي احسن واحد في الدنيا او تشوفه، يعني انا ما اعرفش انا بكلم ستة ولا راجل. البير صباح الفل والياسمين، يا ريت اغنيه مصطفى قمر من عنايه الاثنين. سماسيمو يا سماسيمو، صباح الخير يا سو، اغنيتي امبارح كرفتولي وما شغلتوهاش، بس انا مش هيأس وهطلبها تاني، بحبك وخايف. تامر عاشور ونهارك سعيد يا قمر، نهارك اسعد. انا محضره اغنيه حلوه قوي لتامر عاشور، ممكن بعد اذنك تسمحي لي اشغلها، عشان اكتشفتها الصيف اللي فات وما كنتش عارفاها، وهي اغنيه جديده من الالبوم الجديد، بس هي حلوه جدا، فيعني تراستني اديني فرصتي. في كمان صباح الفل يا ساره، هو باسم مصدق اني قلت له دورك في الاجازه ولا ايه، وممكن اغنيه عينا. لا هو احنا خميس او خميس، لا يا جماعه، فهو ما صدقش عادي، هو ده يومه فعلا. ممكن اغنيه عيناك ليالي صيفيه. حاضر، بس يعني ممكن تساعدني او تقولي ده عمر اكيد. ممكن تقولي هي بتاعت مين؟ طب يا عمر، عشان يعني انت فاهم، خد بايدي علشان ايه، الواحد لما بيبقى لوحده برضه بيبقى تايه شويه كده في الاغاني بالذات، فايه فنساعد بعضين. طيب يا جماعه، انا مستنيه عمر الوكيل، ولكن وانا مستنيه عمر الوكيل هقول لكم فزوره عديمه المنطق، لان انتوا اللي طلبتوها مني وبقالكم مده بتطلبوا فوازير عديمه المنطق، فانا ماليش دعوه، انا يعني I rest my case. اوكي. وماليش دعوه يعني الاوتكم هيبقى عامل ازاي، ولكن انتوا اللي طلبتوا وهتنولوا ان شاء الله. بنقول كل يوم الصبح فزورة. ليه؟ علشان صباح الفل يا هاني يا صفوت، وعايزة صباح على مينا سعد كمان، صباح الفل عليك يا صاحبي، يومك تحفة في الجمال. بنقول فزورة كل يوم الصبح ليه؟ علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود، حتى لو مجهود ضئيل وتافه مثل حل هذه الفزوريز. بس احنا ما بنقولش على فوازيرنا تافهه، احنا بنقول ان احنا بنشغل خلايا مخنا المنهاره والمتدمره. فزوره النهارده عديمه المنطق، وفكروا بره الصندوق جدا، انا نويت. ليه النمر وهو قاعد لوحده كده في الغابه وبيتمشى عادي، كافي خير وشره، لما بيشوف عربيه بيطلع يجري وراها؟ مشكله، لأن الناس اللي في العربية أكيد بتخاف، فليه النمر لما بيشوف عربية بيجري وراها؟ دي فزورة النهاردة يا جماعة، فزورة عديمة المنطق، يا ريت تفكر برا الصندوق علشان تحل هذه الفزورة. رقم الأسماس 92 مين.

بقول لكم يا جماعه عايزه اسلم على هاني صفوت جدا جدا لان هو مستاء جدا بيقول انتوا ازاي ما بتسالوش عليا وانا غايب عنكم كده ازاي انا كصديق البرنامج المخلص متاثر قوي احنا يا باشا ما ينفعش ما نسالش عليك لان انت جزء لا يتجزا من هذا البرنامج ويا هاني يا صفوت صباح الفل عليك وحشتنا جدا جدا جدا ويعني يا ريت ما تغيبش عنا تاني ايه رايك حلو كده ولا زود سواء الفل عليك يا هاني حواش بعتلي بيقولي هو عمرو الوكيل جاي النهارده لا هو جاي على الاسمس مش جاي عامه يعني مش جاي بشحمه ولحمه يعني بس هو عشان بقاله شويه عمال بيسال على الفوازير عديمه المنطق هو واحمد السعدي فقلناها هو خلاص فيعني ليكوا شوق في حاجه تانية طيب نروح على رقم الاسمس 92100 نسلم على ابراهيم عايزه وردي انت فين يا ابراهيم انت فين يا ابراهيم قطع فيا والله صباح الفل عليك يا ابراهيم وحشتيني يا صاحبتي قوي احب على راسك فرفشينا من فضلك باغنيه على نفسك مش عليا علشان عايزه هايبر وانا رايح الشغل خميس وكده صباح الفل عليك يا نهار ابيض يا نهار ابيض حالا عمرو الوكيل هي فين هي فين الفزوره فين ده بعد طبعا صباح الخير والجمال على ماركة انرجي ساره المنذر انا جيت اهو انا مستنياك من الصبح يعني قلت النهارده والله العظيم ما هخليك محتاج حاجه ولا عايز حاجه فاطمة بتقولي على أغنية مجد الرومي حاضر هنشغلها أكيد لو لقيتها صباح الفل عليك يا فاطمة عمر كمان ماشي خلاص عرفته والله يا جماعة أحمد السعدي برضو بيساعدني شكرا يا طيب إبراهيم بقى هو أول حد جاوب على هذه الفزورة العباسية فإبراهيم إجابتك صحيحة يا إبراهيم عايزين نسقف لك سقفة إلكترونية لأنك من أوائل الناس اللي جابوا الإجابة من بعده بقى على طول هنلاقي مثلا فهمي برافو عليك يا فهمي عمرو الوكيل برافو حلتها من اول وهله برافو عليك على فكره انا عندي تاني فانتوا لو يعني لو دي شايفينها سهله ممكن اصعب عادي عمر برافو عليك في كمان محمد عاطف برافو رقم اخره 433 برافو محمد الحوفي برافو عليك محمد عامر احمد السعدي يا وعدي يا وعدي في كمان شريف العوضي بيسو صباح الفل عليك يا ساره ينفع الفوازير السهله دي عشان كذا كذا كذا شوف لنا حاجه جوه الصندوق لاحسن بره الصندوق مش شغال لا انا اشوف لك جوه الصندوق وبره الصندوق يا بيسو عادي رقم اخره 719 برافو عليك اندرو حلوه منك بس مش دي الاجابه اللي في دماغي بس هي لذيذه يعني فممكن نحسبها لك صح عادي شكرا يا أندرو شكرا ان انت بتفكر بقى بره الصندوق قوي طب بص خد دي ده عشان المجهود بس سرسوري صباح العسل والسكر عليك يا قمر كذا كذا كذا برافو يا دقدق في كمان سماسيمو ماشي اوكي الاغنيه حلوه وانا عارفاها حل الفزوره علشان كذا على ممكن شغالي سود عيونه وصفاء قمر حاضر من عينيا الاثنين اجابتك صحيحه يا سماسيمو طيب نقول الفزورة مرة كمان ونشوف مين هيحلها الفزورة برا الصندوق شوية برا الصندوق شوية ماشي فزورة النهاردة بتقول ليه النمر بيجري ورا العربية في الغابة اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسمس 92100 ياريت تكتبوا أساميكوا جنب الإجابة هنسمع صاحبة الأغنية الواحدة صور

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
5: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
5: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
6: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
6: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
7: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاسحب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: طيب يا جماعه، كنا بنسمع شيرين، بحب قوي الاغنيه دي. وطبعا اي حد عايز يسمع اي حاجه بعتولي على رقم الاس ام اس 92 100. النهارده الخميس كده، عايزين نهيص ونشهيص، بس انا مش في المود ده خالص. انا عايز اسمع حاجات ترابيه ليك وليها وليا. المهم طيب، فزوره النهارده هتتحل خلاص، علشان واضح ان الناس كلها مفوقه ومصحصحه وعندها تفكير بره الصندوق وعديم المنطق. ففزوره النهارده كانت سهله وبسيطه جدا. الفزوره كانت بتقول ليه النمر بيجري ورا العربيه، والحل هو علشان النمر، يا جماعه النمر ورا عشان بيحاول يلحق النمره. طيب عايزه اقول برافو لكل الناس اللي جابت الاجابه الصح، منهم مثلا اخيرا يعني الناس اللي في الاخر جاوبت. جون سامي حل الفزوره عشان عربيه مركبه نمره، برافو عليك. في كمان بيجري ورا النمره طارق السيد المنصوره، صباح الفل عليك. في كمان اجابه الفزوره علشان نمر العربيه فبيجري ورا صاحبه انا بوجي صديق البرنامج، صباح الفل عليك يا بوجي. في حد بيقول علشان العربيه بتتنمر عليه وتقول له انا اسرع منك، ده عمرو بكر. لا بص يا عمرو، هو برافو عليك ان انت فكرت كده، بس مش دي الاجابه اللي كانت في دماغي، ولكن يعني تحسب لك برضو ان انت يعني عملت هذا المجهود. عمرو شلبي علشان يلحق النمره بتاعه العربيه بيحبها برافو عليك، بيجري وراها عشان النمره. صباحك سكر يا ساره سكر من اسكندريه، ربنا يخليك. عمرو الوكيل سهله دي ما جاتش يا ساره، فين ساره بتاعت زمان اللي كانت بتقول الفزوره وبتحدد كمان ان لازم الاجابه تبقى هي اللي في دماغها؟ يلا ايام لا لا، احنا هنعودها عادي، الايام موجوده، ما تقولش كده يا استاذ عمرو يعني خالص. صباح الخير يا ساره، بقالي كتير ما سمعتش انرجي ومبسوطه اني بسمعك دلوقتي، ولو ممكن اغنيه لتو ليت واجابه الفزوره عشان النمر، عشان النمر بيعاكس النمره اللي هي نمر العربيه، ده رقم اخره 514. برافو يا جماعه، انا مبسوطه بيكم قوي. معتز توفيق بيقول عشان العربيه عليها نمره، برافو عليك يا معتز. ايمن بيقول النمر بيجري ورا العربيه عشان يعاكس النمره، برافو عليك يا ايمن، علشان يتفرج على النمره. فروحه صباح الفل عليك يا فروحه. شوشته النمر بيجري وراها علشان يشوف النمره، برافو عليكي. عمر طب الرساله ازاي ما طلعتش اول من جاوب؟ عشان هي اللي جت اول واحده يا عمر، والله يعني ممكن يكون كان في ديلي شويه في الاس ام اس. علي علوش صباح الفل عليكي، بتقول علشان النمره ها ها ها، برافو عليكي. في رونا عشان يعكس النمرة، برافو عليكي يا رونا. دعاء بتقول علشان النمرة، برافو عليكي. في كمان نمرة هيجري ورا نمرة، مروة، برافو عليكي يا مروة. النمرة اللي على العربية رقم آخر 634، برافو عليك، علشان يلحق النمرة بتاعت العربية. صباح الفل سلمى ممدوح، صباح الفل عليك يا سلومة، إجابتك صحيحة. في حد عايز يسمع له أي آي عين؟ بحب قوي الأغنية دي بس للأسف هي مش موجودة عندنا، اختار أغنية تانية له أي، هنشغلها لك كده كده. طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين ولسه في جعبتي حاجات كتيرة قوي لذيذة قوي، يعني ممكن نلعب، ممكن نتكلم في موضوع شائك ومحير فقولولي كده عايزين تعملوا ايه. انا عارفة ان الاغلبية عايزة تلعب كده كده، بس يعني ممكن نتكلم بعمق لو حابين، يعني ده هتلاقي وده هتلاقي، انتوا بس يعني شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه بالظبط، وانا معاكم كده كده في اي حاجة. طيب رقم الاس ام اس 9210، هنروح نسمع رقص الساعة، ورقص الساعة في انرجي، ولا اخبار ولا عناوين، الرقص بس.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. اعزائي المستمعين، اهلا بكم في

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل ام: الدراسه قربت، فنصيحه كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانت بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانت فاهمه بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فتره وتعدي.
2: طيب يا جماعه، معكم ساره المنزل لحد الساعه 10 صباحا، وبسلم طبعا على كل الناس اللي لسه بعتلي على رقم الاس ام اس 9210 تطلب اغاني. طبعا كل الاغاني اللي انتم بتطلبوها هتسمعوها لو موجوده النهارده، يعني لو مش موجوده النهارده هتسمعوها الاسبوع الجاي بقى، عشان النهارده اخر يوم، كل سنه وانتم طيبين وهابي ويكند وكده. غير كده طبعا سالتكم عايزين تلعبوا، عايزين نتكلم في موضوع، بس غير كده يعني انا كنت بتصفح كده على الانترنت فلقيت خبر غريب جدا فحبيت اشاركه معاكم. انا هقول لكم الخبر وخلاص، يعني مش هنعمل منه موضوع ولا اي حاجه يعني، بس انا شفت كده خبر استوقفني ثانيه، فالثانيه دي هتكلم معاكم فيها. بنخش موسوعه جينيس علشان عشان حاجات كتيره قوي ممكن تبقى يعني بره الصندوق برضو، يعني بتعمل حاجه مثلا مش طبيعي الناس كتير تعرف تعملها، حاجه مثلا انت شاطر جدا فيها، حاجات كده يعني موسوعه جينيس يعني. طيب جينيس ريكوردز يعني. المهم فبتصفح لقيت انه في واحده بريطانيه اسمها ليا، عندها 36 سنه، داخله موسوعه جينيس علشان عرفت تاكل سندوتش بوريتو في أقل من 30 ثانية. إزاي؟ ما عرفش يعني. وبعدين البوريتو ده بيبقى مش يعني مش كايزر يعني، فإزاي تاكله في 30 ثانية يعني كل خلصته خالص، فاهمين حاجة؟ فاللي أنا عارفة أنه في ناس بتحب تكسر أرقام قياسية يعني في حاجات مختلفة مرة وخلاص، لكن دي بقى كسرته كذا مرة، لأن هي أصلاً كانت يعني بتحاول تستعيد لقبها في موسوعة جينيس بأنها تاكل البوريتو في 30 ثانية. فواضح أنها أصلا كانت عندها هذا اللقب من زمان، وخسرت هذا اللقب مثلا لحد تاني كان البوريتو أسرع منها أو حاجة، ولكن هي رجعت بقى بجدارة واسترجعت هذا اللقب تاني في أنها تاكل البوريتو في أقل من 30 ثانية. ف مش عارفة يعني، مش عارفة أنا بقولكم كده ليه، بس يعني حسيت فجأة اللي هو مثلا لو أنا مكانها هل هعرف اكل البوريتو ده في 30 ثانيه؟ قلت لا مثلا اكيد لا، بس ايه اللي انا ممكن اكله في 30 ثانيه؟ يعني لو قدامي دقيقه واحده او 30 ثانيه اكل فيها حاجه هتبقى ايه مثلا يعني؟ مش عارف. فقعدت افكر كده، فقلت افكر معاكم، لو عندكم حاجه ممكن تاكلوها في ثانيه، لو يعني لو هتاخدوا جايزه ماليه. على فكره في مسابقات كده بجد بره، يعني ما اعرفش هي بتحصل هنا ولا لا، بس فعلا بره بيعملوا حاجات كده، اللي هما مثلا تاكل برجر فمش عارف قد ايه، او تاكل عدد معين من السندوتشات في وقت قياسي معين، هما برضو بيبقوا حاطينه كده يعني. بس لو انت عندك الفرصة ان انت مثلا تخش مسابقة معينة وهتاخد جايزة مالية معينة، لو اكلت حاجة في 30 ثانية هتبقى ايه هي الحاجة دي؟ طبعا انا دلوقتي بقول اي كلام، بس يعني ممكن تقولوا اي كلام معايا عادي جدا، بعتولي على رقم الاس ام اس 9210 وقولوا لي لو ده اوبشن عندكم هتاكلوا ايه في 30 ثانيه. بحب الاغنيه دي قوي. رامي صبري برضو تقريبا هينزل سنجل جديده، وشايفه الدنيا معاه ايه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6340 جنيه، عيار 24 7246 جنيه، سعر الجنيه 51136 جنيه، وسعر الأونصة 227208 جنيه. طبعا الأسعار دي قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. لو عايز تعرف أكتر اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: طب جماعه بقول لكم ايه, طبعا هقرا الاس ام اس اللي جات لي. طبعا عمر بيقول على معده, نزلت السندوتش اير دروب على المعده على طول. انا كنت بسالكم بس عن خبر كنت قريته من شويه عن واحده كسرت الرقم القياسي في اكل سندوتش بوريتو, وكمان دخلت موسوعه جانس او جانس ريكوردز يعني علشان خلصت السندوتش بتاعها او البوريتو بتاعها في اقل من 30 ثانيه. فعمر بيقول نزلت السندوتش اير دروب على المعده على طول. وانا بسال ازاي يعني. في ميرا احمد بتقول صباح الفل يا سيرو, هاكل معلقه عسل, ممكن اغنيه كرايمي الريفر, جهزت وقت تشتغل حيلا حيلا حيلا. بس جماعه وانا برضو بتصفح كده, ما تهدى بقى يا عمري يا وكيل, بقى ما تهدى شويه, خلاص بطلت اقولها خالص عشان تبقى بس تستريح. فاهم. استوقفني برضو النهارده حاجات كتير قوي استوقفتني النهارده, ولكن يعني في ايام عالميه لذيذه قوي النهارده, بس منهم يوم ار يو اوكي دي. Are you okay؟ ده السؤال بقى, يعني انت كويس؟ ده سؤال بجد, مش هزار. والنهاردة فعلا International Day of Are you okay Day. ف انتوا كويسين يا جماعة؟ او انت اللي بتسمعني حالا في العربية, انت كويس؟ حاسس ان انت كويس, ولا حاسس ان في حاجة على قلبك كده عايز تطلعها؟ لو عندك حاجة عايز تطلعها كلمني عادي. فكرة انا مذيعة يعني, وممكن اساعدك ان انا مثلا اسمع منك. اي نعم مش هحللك اي حاجة, ولكن يعني ممكن اسمع. على فكرة ان انت تسمع حد برضو مش كويس ده بتبقى حاجة جميلة يعني, لان في ناس كتير ما عندهاش الاوبشن ده انها تتكلم او انها تفضفض براحتها او هكذا. لكن برضو حسيت اللي هو احنا ساعات لما حد بيسألنا انتوا كويسين او انتي كويسة او, فدايما ببقى اللي هو انا مش هحكي لك قصة حياتي كده كده يعني, بس اللي هو هقول لك انا تمام فيش حاجة. فدايما بيبقى في اجابة فيك كده, او اجابة اللي هو انا خلاص انا حافظة مش فاهمة, فانا هقول لك كده وخلاص علشان ايه ما نهريش يعني, ما نقولش بقى ايه مش هحكي قصة حياتي زي ما انا قلت. فايه اكتر اجابه فيك بتقولها لما حد يسالك انت كويس, او حد يقول لك مالك في ايه انت شكلك مش مظبوط؟ فاهمين قصدي ايه؟ عايزه اعرف اجابات فيك عشان ممكن استخدمها في يومي الطبيعي دي برضه, عشان انا اجاباتي خلاص اتحرقت. فبمناسبه اليوم العالمي لانت كويس دي, هل انت كويس؟ ده اول سؤال. والسؤال التاني, ايه اكتر اجابه فيك بتديها للشخص اللي بيسالك هل انت كويس؟ Are you okay؟ رقم الاس ام اس 9210, تليفونات 38351177 او 178. يا رب كلنا نبقى كويسين, ده الايم بتاعنا, وما نعيطش زي جاستن كده.

0: جيتي يا سطور يا روح كريمي ريفر من الساعة انرجي 92.4 معكم سارة المنزل لحد الساعة 10 صباحا. وبنسألكم يا جماعة, هل انتوا كويسين بمناسبة اليوم العالمي اللي انت كويس او are you okay؟ طيب سألتكم كده وقلتلكم ايه اكتر اجابة فيك او اجابة نموذجية او اجابة بتخلص بيها من السؤال لو حد سألك مالك انت تمام انت كويس. معنا مروة على التليفون. صباح الخير يا مروة. ايه ده, في انت فين؟
1: معاكي
0: اهو. استني كده. الو
1: كلا. انا معاكي.
0: ايوه
1: أنا
0: ايوه
1: معاكي يا قلبي.
0: ترنك الو. صباح الفل, عامله ايه روحي؟
1: صباح الفل يا قلبي, انت عامله ايه؟
0: الحمد لله على حطت ايدك اهو في الاستديو. قولي لي,
1: وحشتوني قوي, بقالي كتير ما كلمتكيش.
0: ما انا ده حقيقي برضو قطعه فينا ودي مشكله فعايزين نحلها.
1: اوكي انا هحلها جدا المره
0: دي. قولي لي بمناسبه اليوم العالمي لا انت كويسه دي, هل انت كويسه؟ ده اول سؤال.
1: انا هقول لك الاجابه فيك على طول, انا زي الفل زي الفل بس تمام.
0: يبقى هي دي الاجابه الفيك اللي احنا بندور عليها. اشكرك يا مروه, ميرسي جدا.
1: حلو جدا الموضوع ده. ليه كده؟
0: انا زي الفل, دي الاجابه اللي انت بتقوليها.
1: تمام.
0: طب مروه ايه اللي بيفضحك لما بتبقي بتحوري في إجابة هذا السؤال؟
1: إن هو أنا أقولها بتريقة لدرجة إنها مفضوحة بس كده.
0: اللي هو أكيد طبعا أنا تمام. كده مثلا ولا أنا كده بأفور شوية؟
1: لا اللي أنا قلت لك أنا زي الفل أنا تمام جدا.
0: فاهمة قصدك قوي.
1: فاللي هو معروف إنها بتريق.
0: أوكي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله طبعا كده كده نعمة يعني مش هنتبطر. طب أكتر حاجة بتعمليها لما بتكوني مش كويسة بتعملي إيه؟
1: ما بحبش حد يكلمني واقعد في اوضتي وبصي اديني 10 دقايق ربع ساعه وارجع لكم زي الفل قمر كده اضحك واهزر والعب معاكم ونكمل اليوم زي الفل.
0: بتختفي يعني؟
1: احب اختفي عشان لو انا اتعصبت عصبيتي وحشه.
0: بس بس بس ده بقى ملوش علاقه بالعصبيه عامه, لما بيبقى برضو في ضغوطات كتير مثلا لما انت بتبقي حاسه ان انت مضغوطه بتحسي ان انت مثلا عندك حوارات كتير مش قادره
1: الحوارات الكتير للاسف عشان الواحد ما بيعرفش يطلع اللي جواه بصوره كويسه او يوضحها. وغير كده الطرف التاني ايا كان بقى اخ صديق زوج صاحبه ايا يكن يعني ما بيفهموش ده عشان انت ما قلتيش من الاول. طب انت ما انت يعني ايه هو الواحد بقى واضح ان انتوا على ام
0: فبتاخديها من قصرها وايه وتقعدي بقى مع نفسك تنعزلي لحد ما تبقي تمام وتطلعي بقى ايه زهره مشرقه علينا. ايه
1: زهره جدا. زهره مشرقه على الناس كلها.
0: ربنا يخليكي لينا يا مروه والله. طب تحبي نسمع ايه لفرفشك؟
1: فرفشني صحانش عشان بحب فضل شاكر.
0: الله عليك يا مروه, الله عليك. بس انا المشكله ان انا شغلت فضل في اول ساعه بس. ممكن اقول لك على حاجه؟
1: قولي.
0: هشغله دلوقتي.
1: هنعمل
0: اكسبشن. لا انا شغلته تاني اغنيه في الحلقه فعادي نشغله تاني الساعه الثانيه مفيش مشاكل. ده فضل فضوليز برضه. ايه
1: الساعه الاولى حاجه والثانيه حاجه.
0: ده حقيقي. ده حقيقي فعلا.
1: انا مين انا بالساعه الاولى؟ الساعه الاولى لو الناس تطلب ساعتها خلاص. لكن
0: فاهمه قصدك. وبعدين الناس اللي بتسمع الساعه الاولى اكيد ما بتسمعش دلوقتي.
1: اللي لسه
0: صاحي لسه ميزة. صح, انتي صح صاحبتي. صباح الفل عليك يا مروة.
1: انا معاكي في حاجة تانية.
0: ايه؟ انتي صوتك اختفى على فكرة.
1: بقولك حاجة كنا مع بعض فيها في اوف اير لازم نقولها
0: اون اير. اتفضلي.
1: على لو باسم صاحي او سمعنا او الدنيا اللي سمعنا امبارح سمعنا النهاردة. انا يا جماعة انا ان جدا مع صورة كل فترة نعمل حلقة فضفضة ونجرب الزبون بعد كده نشوف هنقول ايه ونقول شيء. انا اقر واعتذر.
0: انا هسجل هذا المقطع من الحلقه علشان انا اسمعه لباسم عشان بس يقول يعني عايزاه يعترف ان انا افكاري تحفه في الجمال.
1: هي تحفه في الجمال اوريدي وانا أشكرك. واحده من الناس هعترف بكل حاجه.
0: اعترف بكل حاجه.
1: وادفع فلوس هعترف حتى من قبل اول قلم.
0: اوكي خلاص, يعني انت موافقه على الموضوع ده ان احنا كل سيزن نعمل الموضوع ده؟
1: انا ان جدا. ده انت مش هتعملي حلقه واحده, ده انت ممكن تعملي اسبوع حلقات بسبب الموضوع ده.
0: حلو قوي. خلاص انا واخده منك الاوكي. ناخد من باسم الاوكي او كلميني لحد قولي الكلمتين دول على الهوا بقى وهو موجود.
1: ما كده كده بس مش لازم باسم, احنا اللي رأينا بيه مش احنا.
0: صح
1: انا دعوة.
0: صح انت صح على فكره.
1: ايه ده؟ اول كمان هم بيعرفوا يتفاضلوا مع نفسهم وبيطلعوا همهم علينا.
0: فاهمه قصدك قوي فاهمه قصدك قوي، فاهمه قصدك والله.
1: اجي اقول لك انا اكني باخد رايي من مراتي، يا حاج مالك اول تسنجه جت
0: خلاص يا مروه صلي على النبي. صباح الفل عليك يا روح قلبي، اشغل لك فضل فضولي، يومك تحفه في الجمال.
1: على قد كده بحب باسم برضه
0: طبعا، كلنا بنحب باسم. يا نهار ابيض،
1: ده القلب،
0: ده الخير والبركه. طبعا صباح الفل عليك يا روح قلبي.
1: صباح الفل يا قلبي، وانت كمان احلى.
0: باي باي. طيب عندنا اس ام اس عايزين نقراها، ممكن مثلا عمرو الوكيل بيقول بقول ماشي الحال وهو لا ماشي ولا نين، بس ماشي. صباح الفل عليك يا عموري، ان شاء الله كل حاجه تمشي وتبقى تحفه. شوشتة بتقول اولا الحمد لله اوكي، لو حد سالني يلف غالبا، مش عارفه الكلمه دي ايه، في حاجه فيا او عملتها غريبه او مختلفه، وردي بيعتمد على مين اللي بيسال. فاهمه قصدك برضو. طب يا جماعه، بمناسبه ان النهارده ار يو اوكي داي، ايه الكلمه اللي انت بترد عليها لما بتبقى عايز تخلص من الحوار؟ كلمه فيك يعني، متعود ان انت تقولها لما بتبقى مش عايز تهري كتير في الموضوع، او مش عايز تحكي قصه حياتك للي قدامك. رقم الاس ام اس 9210، تليفونات 38 35 177 او 178.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.
1: طيب بما ان احنا النهارده لوحدنا وانتوا عايزين تلعبوا ومش عايزين تتكلموا في عمق، فتعالوا نلعب الكلمه وعكسها. الكلمه وعكسها يعني ايه؟ يعني بنقول الحروف معكوسه وبندور على كلمه مع بعضينا كلنا، بس بنعدل بقى الحروف اللي انا بقولها. حلو. طيب اول كلمه معانا حروفها معكوسه هي ه ر ط س م. اول كلمه حروفها معكوسه هي ه ر ط س ميم. يا ترى ايه هي الكلمه اللي احنا بندور عليها اللي انت لو عكستها هتعرف الاجابه؟ ابعتوا الاجابه على رقم الاس ام اس 92100 مره الاغنيه دي عشان نكتبها.

بنسمعه لانرجي 92.1. بلعب معاكم دلوقتي يا جماعه الكلمه وعكسها. بنقول حروف كلمه معكوسه والمفروض من خلال الحروف المعكوسه دي انتوا تظبطوها وتعرفوا احنا ايه الكلمه اللي احنا بندور عليها. اول كلمه معكوسه معانا كانت حروفها هي حروفها معكوسه طبعا ه ر ط سين ميم. والاجابه الصحيحه هي المسطره او من غير المسطره. فبرافو. رقم اخره 827 شوشتة عمر ربنا يخليك يا رب. اجابتك صحيحة. في كمان بسمة دكتور بسمة برافو عليكي. في رقم اخره 134 برافو عليك. واماني حليم برافو عليكي. طيب نخش على اللي بعد. على فكرة يا جماعة هو في ثيم معين بس اللي هيجيبه هيبقى برافو. طيب الكلمة التانية اللي احنا بندور عليها حروفها معكوسة هي ب ت ألف كاف ميم. الكلمة اللي احنا بندور عليها حروفها معكوسة هي ب ت ألف كاف ميم. يا ترى يا هل ترى ايه الكلمة اللي احنا بندور عليها؟ لو عرفتوا الإجابة بعتوها على رقم الأس ام اس 9210. وزي ما قلتلكم في ثيم قفشتوا ولا لسه؟

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
4: لعبتها. اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: حق مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: علي الفولتوت كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبرة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي،
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: اعطيها بوسة إليانا صح على 92.1. كان معكم سارة المنزل ولكن دخلت علينا اقتحمت الاستديو الفنانة قديرة ملكة الترتر والبروبرو الفنانة سلمى ياسم.
1: واو
0: ملكة كل المواسم.
1: واو واو
0: ايه يا صاحبتي
1: ايه ده ايه ده ايه الترحاب الجامد ده؟
0: لا خلي بالك
1: مش معقول.
0: لا ده احنا خلي بالك انا بفرش لك برضو.
1: اه بتفرشي لي ليه بقى؟
0: بفرش لك
1: هتعملي فيا ايه على الهواء
0: خالص.
1: حاسه الفرشه دي اللي هو هتسالي سؤال ثعباني
0: خالص. بالعكس
1: هتحطيني في موقف محرج.
0: انا كنت بلعب مع الناس دلوقتي
1: كنت سامعه كل حاجه.
0: اه
1: بجاوب.
0: جاوبتي على اخر واحده؟
1: جاوبت عرفت الثيم وعرفت الثانيه وعرفت الاولانيه برضو المسطره.
0: لا لا مش معقوليز. طيب اخر كلمه معانا حروفها معكوسه كانت بتقول بتقول ب ت الف كاف ميم ولو عدلتها هتبقى ايه يا سلمى؟
1: مكاتب.
0: والثيم ايه يا طارة يا هلطارة؟
1: باك تو سكول.
0: كنت لسه عايزه اعمل السيكة وكده وشنطه وحاجات
1: بس
0: ما لحقتش عشان قررت العب
1: متاخر
0: قوي.
1: مش مشكله ان تاتي متاخرا افضل من ام
0: لا تاتي اصلا.
1: بالظبط.
0: طيب عايزه اقول
1: الكلام ده موجه ليك يا عم
0: ما انا عارف
1: في الحياه يعني في المطلق.
0: عايزه اقول برافو على عمر الوكيل قال مكاتب وشكلها ليه علاقه بالمدرسه. برافو عليك يا عمر.
1: اميزنج.
0: احمد السعدي برافو عليك. في كمان رقم اخره 827 برافو. شوشته بتقول مكاتب الكلمات النهارده من وحي العوده الى الدراسه.
1: واو.
0: اي نعم يا شوشته اجابه صحيحه. ناديا روبن مكاتب برافو عليكي. وعمر الوكيل بيقول ممكن نشغل سيلينا بما اننا سمعنا جاستن بيبر. ما خلاص بقى ما خلصوا العلاقه دي من زمان. بس مش هزعلك يعني.
1: ناديا روبن دي اسمها فني قوي. ناديا روبنز تحسيها كاتبه. ناديا روبن
0: انا حاساها فنانه اكتر.
1: انا حسيتها هي مغنيه اوبراليه مثلا. يا اما مؤلفه كتب.
0: هنسيبكم طبعا مع وحي خيال سلمى ياسم هتسمعوها في كل المواسم في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12. والحمد لله انا الويكند بتاعي ابتدى دلوقتي حالا.
1: انا هبتدي كمان ساعتين عادي النهارده خمسة على فكرة يعني
0: حالا
1: الحمد لله. مش طالعة مثلا اربعة ايام وانا خمسة عادي فاهمة.
0: من الكيرلز بتاعتك دي
1: بلاش نتكلم عن الكيرلز.
0: جماعة انا حاولت ان انا اعمل كيرلز او اعمل شعري كيرلي يعني بقالي يومين بس باقي الموضوع بالفشل الزريع. فالنهارده كانت سلمى يعني اول ما شافتني اتخضت ده مبدئيا.
1: اول دخلت قلت لها ايه ده في ايه يعني قبل ما اقول لها ازيك عامله ايه قلت لها ايه ده في ايه.
0: فبعد كده ادتني بقى شويه تيبس اند تريكس.
1: ايوه
0: بالظبط. فهنخلص الحلقه ونشوف التيبس اند تريكس يعني ونرجع لكم ان شاء الله احنا في نفس الميعاد تاني يوم الاحد لان احنا بنكون معاكم من الاحد للخميس. طبعا بيكون معانا باسم كميل وسلمى هتسمعوها بقى دلوقتي. كنت معاكم ساره المنذر
1: وباسم كميل.
0: إلى أن نلتقي يوم الأحد القادم.
1: كمين نحبكم كثيرا.
0: قولي أنت عايزي.
1: ماشي أنا كده صار المنذر
0: عايزي. لما احنا بساعات بنخش مع بعض
1: نحبكم كثيرا.
0: خمسة مو خمسة هوا نيو.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل. في ايه على الصبح؟ صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا طبعا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. النهاردة خميس ولكن طبعا مش خميس من بتوع شهر 8 ولكن خميس الجو فيه لذيذ وان شاء الله كله يبقى بيس. عايزين برضو أغاني لذيذة كده تليق بالويكند وعايزين مود حلو ولذيذ. بس يعني أنا مش هختار لكم أغاني الصراحة, أنا عايزاكم أنتوا تبدعوا وتختاروا نفسكم تسمعوا النهاردة. فابعتولي حالا يلا على 92 ما يختاروا معايا بلاي ليست النهاردة.

ده شيء اميزنج. في طلبات اغاني بدات تشتغل اهي. في مانو بيقول صباح الخير يا نجمه, صباح الفل يا مانو. في حواش بيقول صباح الفل يا صاحبه صوت الحق. صباح الفل يا حواش, منور الدنيا والله العظيم, صبح وليل يعني, شفت الصبح شغال شفت الليل شغال. صباح الفل يا حواش منور. وفي رقم اخره 887 بيقول عايز اغنيه سكتي ليه. عامه انا بحب الاغنيه دي قوي, ولكن عندي تعقيبين. التعقيب الاول انه الاغنيه حزينه قوي, وانا عماله افرش لكم فرشه بقى انه يا جماعه خميس ويكند وعايزين نفرفش ونزقطط. فده اول حاجه. تاني حاجه انه احنا يعني راس الساعه اللي كانت الاغنيه اللي قبل اللي فاتت دي على طول كانت اغنيه رامي صبري, فكده كده مش هنعرف نلعب رامي صبري تاني دلوقتي, فممكن تختار اغنيه تانية لحد تاني ونلعبها على طول. في رقم اخره 386 بيقول او بتقول انا مي صباح الورد والياسمين يا سلمى, يا ريت اغنيه ولاد الشمس واغنيه مخصماك قبل ما ارجع من السفر حالا. ده طب استني, لا ده يعني طالما الموضوع كده يبقى لازم نلحق نلعب لك الاغنيه حالا. اهي يلا مخصمات جاهزه, مع ان انا كنت مجهزه اغنيه تانية بس عشانك حطيت لك الاغنيه اللي طلبتيها. 92 رقم الاس ام اس, قولي نفسكم تسمعوا ايه بقى.

0: طيب على ذكر الويكند بقى اكيد عايزين نعرف الجو ايه اخباره اليومين دول. مبدئيا كده النهارده في القاهره درجه الحراره العظمى هتبقى 34 والمحسوسه هتبقى 36، وفي السواحل الشماليه الغربيه العظمى 29 والمحسوسه بتاعتها هتبقى 32. كمان في نشاط رياح النهارده سرعتها تتراوح من 30 ل 35 كيلو متر في الساعه، وبيقول لك انه في فرص ضعيفه جدا لامطار خفيفه جدا بنسبه حدوث 20% تقريبا، ولكن ده على حلايب وشلاتين، يعني مفيش اي توقع لاي حاجه تانية طبعا على المناطق التانية، بس ممكن يبقى فيه شويه سحب منخفضه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه والقاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. طيب ده بالنسبه للجو النهارده. بالنسبه بقى لليومين الجايين عايز اقول لكم ان هو الجو شبه النهارده بالظبط تقريبا، يعني درجه الحراره العظمى بس ممكن تزيد درجه بكره وبعده، ولكن الصغرى النهارده وبكره وبعده 21، العظمى بقى بنتكلم في 34 35 في هذا الرينج، يعني فالجو لذيذ اليومين دول اللي هو تمام، مش ساقع طبعا، مش برد، مش مشمس، فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني الجو مشمس، محدش قال انه الجو مش مشمس، فاهمين؟ ولكن مش حر اللي هو يخنقك، يعني كان في من يومين كان الجو حر قوي، ولكن الويكند ده الجو حر اللي هو الحر اللذيذ اللي هو بنحبه ده، فاتبسطوا بقى بالجو اللذيذ قوي بتاع الويكند.
1: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: ابعت لي الملف قبل الساعه 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فاضلك one last round.
0: وحشتوني من اول امبارح، يوم طويل ومرهق بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه سبا

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعب.

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب في رقم اخره 886 بيقول 6 الصبح لحسين الجسمي. صباح الفل الاول، مش عارفه مين اللي بعت ولكن حاضر هشوفها لو موجوده هلعبها. في كمان رقم اخره 578 بيقول اجمل صباح على اجمل الجميلات سلومه انا سالم. ممكن نسمع اغنيه اختياراتي لاحمد سعد. صباح الفل يا سالم، حاضر عينيا، الاغنيه جاهزه ونسمعها حالا. في شوشتة بتقول بونجور سلمى الحبيبه، بس الرطوبه لسه صعبه قوي للاسف. اه طبعا هو لسه في رطوبه ولكن احسن شويه برضو من شهر 8. يعني احنا كنا فين وبقينا فين، فلا يعني الجو بصراحة الفترة دي لذيذ يعتبر مقارنة طبعا بالجو في الأيام اللي فاتت أو في الشهر اللي فات. يعني في مين بقى؟ رنا بتقول عايز أسمع عمرو دياب، لسه كنت في بالي. أنا رنا يا سلمى وبقالي كتير بطلبها منك. صباح الفل يا رنا، حاضر هلعبها لك، رغم أن أنا عمالة أقول عايزين نفرفش النهاردة عايزين نفرفش، بس بصراحة أنت طالبة الأغنية من وإحنا عاملين بلاي ليست نوستالجيا وكده، فلا خلاص هلعبها لك دلوقتي. معلش بعد إذنك بقى يا سالم، نلعب الأول كنت في بالي لعمرو دياب وبعدها نلعب اختياراتي لأحمد سعد. فابعتولي بقى على 92 100 وانتوا كمان نفسكم تسمعوا ايه.

جماعة أنا ليه الأغنية دي قطعت قلبي دلوقتي؟ أنا عايز أفهم. أنا عامة دي من الأغاني اللي بحبها بس مش بسمعها كتير لعمرو دياب، بس ركزت فيها كده شوية دلوقتي. عارفين ساعات بيبقى فيه أغاني من كتر ما كلامها قوي وهي عبارة عن حالة معينة كده وفيها مشاعر قوية وإحساس قوي قوي، تحس إن المزيكا بتبقى هادية أو التوزيع بيبقى هادي، اللي هو إحنا مش محتاجين نعمل دوشة بقى ونشعبولي، التوزيع هو الكلام والإحساس لوحده هيخبط يعني. فدي من الأغاني اللي أنا شايفة إن توزيعها على قد ما هو بسيط على قد ما هو خادم جدا الحالة بتاعت الأغنية، وبرضو في نفس الوقت هو التوزيع مش بسيط ولا حاجة يعني. في الحتة اللي فيها سولو كمانجا دي بتلعب بقى على المشاعر، تعلي بقى معاك بقى المشاعر، الجرعة المكثفة اللي انت واخدها من عمرو دياب ومن الكلام اللي بيتقال ومن الإحساس وكده. فحسيت بصراحة انه الأغنية حلوة قوي دلوقتي يعني. انا عارفة انها حلوة بس ساعات كده بيجي لك لحظة إدراك كده ان ايه ده الأغنية بجد حلوة قوي، فاختيار رائع يا رنا. طيب اختياراتي مدمرة حياتي بأحمد سعد، واضح انه يعني أغنية عمرو دياب كنت في بالي دي نتيجة اختياراته اللي كانت مدمرة حياته، وصل بقى للمرحلة اللي هو فيها دي، فناخد بالنا من اختياراتنا يا جماعة عشان ما نوصلش للليفل ده.

طيب يا جماعة، لقيت دراسة كده لذيذة قوي قلت نتكلم فيها شوية. الدراسة دي بتكلمنا عن فكرة انك احيانا ممكن تبقى رايح لحاجة جديدة ومتحمس لها جدا، ولكن في نفس اللحظة اللي انت متحمس فيها للحاجة الجديدة بيبقى عندك كده شكة كده في قلبك وإحساس يعني مش لذيذ تجاه المكان اللي انت سايبه أو الحاجة اللي انت سايبه. بيجيلك ايه؟ نغزة جاتلك في قلبك نغزة، ماشي، مع انك فرحان ومبسوط وإكسايتد لحاجة جديدة. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك انه الغريب ان الإحساسين دول مش عكس بعض خالص، بالعكس، ساعات كل ما تكون مبسوط بالخطوة الجديدة كل ما تكتشف قد ايه الخطوة القديمة كانت غالية عليك. يعني من الآخر كده اللي هو بتحس بقيمة الحاجة اللي انت كنت فيها لما الحاجة دي بتبقى خلاص هتروح منك وهتبدأ حاجة جديدة، مع انك طول ما انت كنت في الحاجة القديمة كنت عايزها تخلص بجد علشان تروح للحاجة اللي بعدها. يعني انا قاعدة بفكر دلوقتي في فكرة مثلا ايه، لو انت بتشتغل شغلانة معينة تبقى قاعد بقى مثلا بقالك سنين في الشغلانة دي، فقاعد اوف بقى كفاية بقى، زهقت، انا عايز بقى اترقى او عايز اروح مكان جديد، عايز احس ان انا حياتي بتمشي، عايز احس ان انا بكبر في شغلي، فعايز بقى بدل ما انا مثلا في شركة عادية عايز اروح في شركة مالتي ناشنال، عايز اخد مساحة اكبر، عايز بوزيشن اكتر. فممكن ده يجي لك في مكان تاني فانت متحمس جدا وده اللي انت كنت بتطلبه وبتتمناه طول ما انت في الشركة القديمة، بس اول ما الموضوع يقلب بجد بقى تحس ان ايه بقى الهبل ده، هو انا الشركة القديمة توحشني ولا ايه، هو انا بحب زمايلي في الشغل ولا ايه، بحب الكومفورت زون بتاعتي ولا ايه، وهكذا. مع انك خلاص عارف انه في حتمية للتغيير، انت محتاج تغير ومحتاج تكبر في شغلك ومحتاج كل ده. قيسوا بقى على ده كل حاجة. يعني حاسة ان ده برضو يمشي على العلاقات. وانت سنجل، والله انا تمام انا سنجل وبراحتي، بس انا عايز ارتبط. اول ما تبدأ ترتبط ايه ده يا لهوي، انا هتخنق ولا ايه، يا ايه ده الكوميتمنت دي صعبة قوي، وتقعد بقى تحن الايام السنجلة، تيجي بقى مثلا تتفركش بقى، لا انا مش عايزه ابقى لوحدي تاني يا عم. طب وبعدين؟ حاسه ان دي لوب بندخل فيها كلنا. يعني في بقى دلائل علميه على الاحساس ده بيجي لنا منين او كده، هقول لكم على التفاصيل طبعا بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه دي عشان اتطلبت على رقم الاس ام اس.

طيب يا جماعه، الدلائل العلميه بقى للموضوع اللي كنت بكلمكم فيه ده، ان انت ساعات تبقى متحمس جدا لخطوه جديده او لمكان جديد انت رايحه، وفي نفس الوقت اول ما تبدا تتحمس للحاجه الجديده يبدا يجي لك شعور كده زي حنين او زعل ان انت هتسيب المكان اللي انت كنت فيه، وتحس اللي هو ايه ده خلاص كده الموضوع خلص. فبيقول لك اول دليل علمي انه المكان اللي احنا بنقضي وقت فيه عامه ايا كان ايه المكان ده، هو بيبقى جزء من الايدنتيتي بتاعتنا. بمعنى انه علم النفس بيقول ان شغلنا مع الوقت مش بس بيبقى مجرد بوزيشن اشتغلناه او كده، ولكن بيبقى جزء من اجابه سؤال انا مين. يعني لما هتيجي تعرف نفسك او تتكلم عن حياتك مثلا او عن مسيرتك المهنيه، هتتكلم عن المكان ده كجزء منك، كجزء من تكوينك، كجزء من تجربتك في الشغل. اتعلمت بقى فيه حاجات، فشلت واتعلمت ونجحت وحققت حاجات وزعلت وفرحت، يعني كل الحاجات دي هتبقى جزء منك بشكل او باخر. فعشان كده لما بتغير مكانك او بتغير الشركه اللي انت بتشتغل فيها او كده، ممكن ده يعمل لك احساس غريب شويه انك مش بس بتغير مكتب او شركه او نظام معين ليومك، انت بتودع نسخه من نفسك كانت موجوده في المكان ده. فده بيبقى احساس صعب قوي. ولو قسنا بقى الاحساس بتاع انه الحاجات اللي بتبقى جزء من الايدنتيتي بتاعتنا او جزء من شخصيتنا او كده، هتحسوا انه انت خلاص. يعني مثلا ده ممكن يحصل كمان في الدراسة، فترة المدرسة وانت في ابتدائي رايح على اعدادي، تحس انه في حاجة غريبة بتحصل مع ان انت في نفس المدرسة او ايا كان، يعني بتدرس لسه ولسه في المدرسة بس بالنسبة لك ان انت داخل على مرحلة جديدة، فبيخليك ان انت تحط المرحلة القديمة كلها في فريم معين كده وتراجعها بقى كلها على بعض، لو شريط حياتك هيعدي قدامك، فتحس ايه ده، هو انا بودع الابتدائية وداخل على الاعدادية، وبعدين تودع الاعدادية وتخش على الثانوية، بعد كده تودع المدرسة كفكرة في المطلق واللانش بوكس بقى والساندوتشات والحاجات والحصص واليونيفورم، وبعدين فجأة تلاقي نفسك بتروح جامعة، الدنيا فك اكتر، شكل الدراسة مختلف، شكل علاقاتك بالناس مختلف، القيود اللي عليك بتتغير غير وانت في المدرسة طبعا رايح في الباص وكده، لا انت بقى خلاص شاب جامعة معي روش بقى وتتحرك لوحدك، يعني فاهمين. مع انه ده بيبقى شيء يحمس، يعني هي حاجة حلوة، انت مبسوط ان انا اخيرا هاخد مساحتي وهشم نفسي ومش محتاج بقى اروح كل يوم ادرس بنفس اللبس وباليونيفورم ومش عارف ايه. بس في نفس الوقت لا، انت برضو بتودع ذكريات ومرحلة عمرية كبيرة قوي، 12 سنة من عمرك ده مش قليل يعني. فالاحساس ده طبيعي جدا يجي لأي حد، سواء بتغير شغلك او بتغير مكان دراستك، او حتى زي ما قلت لكم الاختلاف في شكل علاقاتك، او انت دلوقتي سنجل او مرتبط او ايا كان. يعني في دلائل علمية اخرى اقول لكم عليها، ولكن نسمع اغنية انا اللي مختارها الصراحة الانغام، لانه مين بقى اللي بعتها؟ هبة. بتقولي اختاري حاجة الأنغام على ذوقك بمود النهاردة وانا واثقة في اختيارك، يا رب اكون قد هذه الثقة يا هبة. وانا اخترت الاغنية دي وحسها كمان غير ان انا بحبها، حسها لايقة على الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي. فتعالوا نسمع مع بعض أنغام، رجعنا في كلامنا ليه.

طيب تعالوا نشوف كده مين بعت ايه على رقم الاس ام اس. في انجي سكر بتقول صباح الفل على القمر حبيبتي. صباح الفل يا انجي منوره الدنيا. في كمان رقم اخره 348 ده اللي كان طالب اغنيه فاكره المسار اجباري حصل ولعبناها. في مين تاني؟ سالم ربنا يخليك يا سالم بعت لي شعر وبالتشكيل كمان. شكرا يا سالم ربنا يخليك صباح الفل. في كمان مي بتقول ان هي عايزه اغنيه ولاد الشمس وبتقولي وعارفه والله ان في ناس حبايبي بعتين قبلي بس معلش فاضل ربع ساعه واوصل البيت معلش ضغط عليك النهارده. لا يا حبيبتي ولا يهمك هلعب لك الاغنيه بعد الاعلانات على طول. يعني هنسمع دلوقتي اعلانات بعدها مباشره اغنيه ولاد الشمس. مونو بيقول حياه غريبه جدا. حياه غريبه جدا فعلا. في عمر بيقول صباح الفل يا سلمى ممكن اغنيه سيره الارجوز فرقه عمدان النور. حاضر يا عمر هلعبها لك. في كمان رقم اخره 017 بيقول صباح الفل هي الحياه كده عشان كده. يا حكمة اليوم هي الحياة كده عشان كده بس كده مش عايزين نقول حاجة اكتر من كده. طيب 92100 رقم الاسم اس تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها وهكمل لكم باقي الدلائل العلمية على الكلام اللي كنا بنقوله من شوية بس بعد الادبريك.

0: مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: تابعونا على فيسبوك،
2: إنستغرام، وإكس،
3: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: كنا بنتكلم عن فكرة المشاعر اللي عكس بعض، ان انت لما تبقى متحمس لتجربة جديدة وفي نفس الوقت بتبدأ تزعل ان انت بتفارق التجربة القديمة وكده. وكنت بشرح لكم بقى زي دلائل علمية كده بتشرح لنا احنا ليه ممكن نحس بحاجة زي كده. اول حاجة اتكلمنا فيها هي فكرة ان المكان اللي انت كنت فيه ده بيبقى جزء من الايدنتيتي بتاعتك او جزء من انت مين، فعشان كده بيبقى عندك شعور ان انت بتودع نسخة منك او جزء منك كان موجود في المكان ده. بيقولك تاني حاجة بقى هي انه العلاقات غالبا هي اللي بتخلي الرحيل صعب، فكرة اللي هو ايه ان ما بنحبش النهايات، لا ما دي بتبقاش لذيذة. بيقولك في ابحاث في علم النفس التنظيمي بتوضح ان ارتباطنا بالشغل بيتأثر جدا بالعلاقات اللي بنبنيها هناك، سواء بقى مع زمايلنا في العمل او مع المديرين او مع ناس اتعلمنا منهم وناس اتعلموا مننا وكده. يعني بيقولك ساعات انت مش بتبقى زعلان بس على المكان نفسه، ولكن انت بتبقى زعلان كمان على الناس وعلى اللحظات اللي مش هتتكرر بنفس الشكل ده، لان انت رايح تجربة جديدة محدش قال ان هي هتبقى اوحش او احلى، محدش عارف، ولكن في الاول في الاخر هي دي سنة الحياة، التغيير ان انت لازم تغير وكل حاجة، بس بيبقى عندك احساس كده حنين للذكريات بقى وللناس، وبتقعد تسأل نفسك طب انا المكان الجديد اللي انا هروحه ده هل هعرف اكون فيه صداقات زي اللي انا كونتها في المكان اللي فات، طب هل هقضي اوقات حلوة زي اللي انا قضيتها قبل كده. وبرضو اتكلمنا قبل كده في نقطة انه احيانا وانت عايش جوه الحاجه بتبقى حاسس ان هي لذيذه عادي، بس لما الحاجه دي بتبدا تخلص بتكبر قيمتها جواك، يعني بتحس ان هي اعظم من ما كانت. زي مثلا احساسنا تجاه الاغاني القديمه او الافلام القديمه او كده، يعني ممكن انت مثلا في فيلم نزل دخلته في السينما اتبسطت بيه عادي، ولكن لما تيجي مثلا تشوف الفيلم ده بعدها ب10 20 سنه تحس ان ياه الفيلم ده كان عظيم، مع انك لما دخلته في السينما ما قلتش عليه عظيم، قلت عليه فيلم حلو عادي، بس قيمته عندك زادت علشان بقى فيه مشاعر حنين كده للفترة اللي انت شفت فيها الفيلم دي. الفيلم ده نفس الكلام طبعا ينطبق على الأغاني، دايما انتوا عارفين الخناقة بتاعت انه الأغاني القديمة أحلى، مع ان في أغاني ممكن تبقى نزلت دلوقتي انت تعلقت بيها قوي شايفها حلوة بس هتقول القديم أحلى، لما أغاني دلوقتي هتبقى قديمة هتيجي بعد كده تقول القديم أحلى، اللي هو القديم اللي هو القديم اللي انت كنت بتقول عليه وقتها والقديم اللي هو اللي انت كان وقتها بالنسبة لك جديد. فاهمين حاجة؟ ان شاء الله تقولوا فاهمين. طيب تعالوا نسمع اغنية إليانا الجديدة وبعدين هاجي اقول لكم بقى تالت دليل علمي معانا على هذا الموضوع.

طيب يا جماعه، اخر دليل علمي معانا على هذا الموضوع انه بيقول لك ان المخ يقدر يحس بمشاعر متناقضه في نفس الوقت عادي جدا. يعني دي مش حاجه غريبه، دي حاجه عادي موجوده عندنا في مخنا، ده طبيعي قوي. بيقول لك ممكن تكون اكسايتد للمستقبل وفي نفس الوقت نوستالجيك للماضي في نفس ذات اللحظه. بيقول لك ودي اسمها ميكسد ايموشنز عادي، ومش معناها انك متردد او مش عارف انت عايز ايه. بالعكس، القدره انك تحس بالفرحه والحنين مع بعض ممكن تكون علامه ان التجربه اللي فاتت دي كان ليها معنى حقيقي بالنسبة لك، فده شيء لا يتعارض مع الإحساس بتاع الإكسايتمنت وكده. وبيقولك بقى من أغرب الحاجات إن أصلاً أوقات كتير أكتر حاجات بتوحشنا بعد ما نمشي من الأماكن أو من العلاقات أو أيا كان، مش بتبقى الأحداث الكبيرة المهمة اللي حصلت، ولكن بتبقى التفاصيل الصغيرة جداً، زي مثلاً صوت معين، مكان معين بتقعد فيه، هزار بيكرر كل يوم، أكل معين، مثلاً فطار بتفطره في الشغل، طقوس معينة كنت متعود تعملها، أو حتى شخص كنت بتشوفه كل يوم الصبح من غير ما تفكر ان ممكن في يوم اصلا انت تروح شغلك الصبح وما تشوفوش. فالتفاصيل دي طبعا اجمل بكتير وكل حاجة، وهي دي غالبا اللي بتخلي عندنا الحتة بتاعت الحنين دي. يعني انا دلوقتي وانا بقرأ الكلام ده افتكرت حاجة، انه في ريحة معينة انا ساعات بفتكرها، ومش ريحة، في احساس هوا معين. يعني هقول لكم على حاجة كده، معرفش هتستوعبوها معايا ولا لأ. عارفين مثلا في المدرسة لما كنتوا بتبقوا في حصة هيشتغل فيها بروجيكتور، او ممكن في الجامعة عادي، في ناس كان عندها ده في الجامعة، انه بيطفوا النور علشان يعني نشوف البروجيكتور كويس. وكان في الوقت ده غالبا الدراسة بتبقى يعني ماشي، في وقت منها بيبقى في الخريف وكده وفي الربيع، ولكن مينلي اكتر وقت من قضيفه للدراسة بيبقى وقت الشتاء. فهم بيقوموا بقى بيعملوا ايه في الكلاس؟ بينزلوا ستاير علشان ما يبقاش ضوء الشمس داخل مبوظ البروجيكتور، وبيطفوا النور. ففي هذه اللحظة ما بيبقاش فيه لمبات منورة بتسخن الأوضة، فبالتالي بيبقى في طراوة بتيجي كده. فأنا دلوقتي مثلا وأنا بقرأ حاجة زي كده، أنا افتكرت المدرسة وافتكرت الطراوة اللي كنت بحسها وأنا بتفرج على البروجيكتور. حاجة بصوا تفصيلة يعني مفصلة جدا، بس هي حاجة هي مرسخة في عقلي لحد دلوقتي، وفكراها عن المدرسة وعن إحساس الطراوة ولسعة البرد اللذيذة اللي كانت بتيجي مثلا في لحظة زي دي. فهي بقى التفاصيل دي اللي بتخلينا نحن للحاجات أو نفتكر الحاجات بهذا الشكل.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وكنت لسه عايز اجي اسألكم عن الدراسة بقى اللي انا كنت بكلمكم فيها دي وكده, لقيتكم انتوا من نفسكم اصلا بتدلوا بدلوكم وبتبعتولي بقى من نفسكم, فده شيء اميزنج. طيب تعالوا بقى نقرأ الاس ام اس كده واحدة واحدة. في بس عايز اقول لعمر اللي كان طالب اغنية سيرة الاراجوز, الاغنية دي 7 دقايق ونص, ففاهم يعني ممكن نختار حاجة أقل من كده عشان أعرف ألعبها. الأغنية طويلة. في رحمة عايزة أغنية الملوك, حاضر عناية جاهزة هنسمعها. في لينا عايزة الصحاب يلا, حاضر جهزتها برضو. أحمد السعدي بقى بعد بيقول الدنيا كده عشان كده بتفكرني بحلقة من برنامج الكاميرا الخفية لإبراهيم نصر كان بيقول فيه كنا كده وبقينا كده. يلا صباح الفل يا سلومي بصوت سارة المنذر. صباح الفل يا أحمد يا سعدي منور. في طارق عباس بيقول يا سلمى صباحك مدندش, إيه رأيك تلعب لنا شيرين آية ليل؟ نلعب شيرين آية ليل طبعا ونخلي صباحنا كله مدندش. وصباح الفل يا طارق. في مين تاني؟ عمر بيقول أنا عندي رأي تاني وهو عدم استقرار, عن تجربة شخصية لأني كل فترة في حياتي كانت من دولة إلى دولة منذ الطفولة. بص يا عمر هقولك على حاجة, يعني أنت دلوقتي بتحاول تشرح وجهة نظرك أو تجربتك أنت الشخصية, بس انت هتلاقي جواها نفس المشاعر اللي احنا كنا بنتكلم عنها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت وانت حتى بتتنقل من دولة لدولة اكيد في كل مرة وانت رايح للبلد جديدة سواء بقى كنت بتبقى متحمس او لا, بس انت داخل على تجربة جديدة, فاكيد تجربة جديدة دي يعني حاجة حلوة, ولكن في نفس الوقت اكيد كنت بتبقى زعلان انك بتسيب المكان اللي انت بدأت تتعود عليه, او زي ما كنا بنقول كده انه بقى فيه نسخة منك في المكان ده. فاعتقد ان الشعور ده نفسه كان عندك, ولكن واضح ان كان معايا بقى شعور تاني وهو عدم استقرار, لانه واضح ان انت كنت بتتنقل بسرعة او في سن صغير, فكنت لسه برضو مش مستوعب قوي فكرة انه دي سنة الحياة وانه كلنا مش هنفضل في نفس حتى طول حياتنا وكده. فعمتا مفهوم جدا يا عمر. في رقم اخره 017 بيقول محيط عمل جديد دي بشرة, يا رب تكون لسلومة فتحة خير, الناس يستحقوا حضورك المميز, ربنا يخليه. شكرا شكرا. معرفش في عايز تمشيني طب من هنا بتضايق مني في حاجة. في مانو بيقول زي مثلا لما تروح ثانوي وتلاقي نفسك رايح مدرستك الابتدائي عشان تشوف المدرسين والمبنى والحوش والشجر. عمتا فهمك قوي. يعني بص يا مانو انا مدرستي كنت في نفس المدرسة من أول ابتدائي لحد ثانوي, ولكن لما طبعا سبت المدرسة ودخلت جامعة كان بيبقى فيه اللي هو أصحابي مثلا في الدفعة يقولوا لي هنروح المدرسة, أنا كنت ببقى حاسة بتقل كده إن أنا مش عارفة. يعني أنا ببقى عندي حنين للمدرسة, بس أنا خايفة أروح أواجه هذا الكم من النوستالجيا ومن المشاعر. رحت طبعا كذا مرة, بس في ناس أعرفهم في دفعتي كانوا بيروحوا كتير قوي, أنا ما كنتش بقدر أروح كتير قوي, يعني كنت بعمل ده كل فين وفين. وفي مرة في رمضان عملنا فطار في المدرسة, دي بقى كان إحساسها بالنسبة لي مش حلو الصراحة, يعني مش هكدب عليكم. ليه بقى؟ لأنه كنا وقتها كلنا في الجامعة ورحنا بقى المدرسة, فكانت أولا المدرسة اتغيرت فيها حاجات اتغيرت عن وقت ما كنا موجودين فيها, وكنت حاسة بغربة كده. يعني إحنا لما كنا كلنا في مدرسة واحدة في نفس السن كنا شبه بعض أكتر أو فكريا أقرب لبعض, ولكن بعد كده بقى ما كل واحد راح شاف حياته, اللي اتجوزت بقى واللي اتخطبت واللي ارتبطت واللي دخلت تجارة واللي دخلت هندسة واللي دخلت طب واللي مش عارف إيه, فكل واحد بدأ يروح في سكة مختلفة في حياته, فده خلى بقى فيه جاب كده ما بيننا وبين بعض, فكنت حاسة إنه إحساسنا ببعض اختلف, فده كان مزعلني بقى ساعتها. وإحساسنا بالمدرسة اختلف والمدرسة نفسها اختلفت وما بقتش فيها نفس الروح بتاعت زمان. معرفش يعني

دي كانت حاجه زعلتني اكتر ما هي بسطتني. ومن ساعتها وانا حاسه ان انا مش قادره اني ابقى بزور المدرسه كل فتره قريبه من بعض كده. ما اعرفش برضو انتوا من انهي مدرسه في دول، مش مدرسه يعني كنت في مدرسه ايه قصدي، انهي مدرسه في الفكر يعني، انه انتوا من الناس اللي هو لا نروح نزور الاماكن اللي كان لينا ذكريات فيها قوي، ولا لما بتروحوا تلاقوا المكان ده اتغير بتحسوا بنغزة في قلبكم كده، بتحسوا انتوا اتضايقتوا اكتر ما انتوا اتبسطتوا يعني. ابعتوا لي على 92 ما يحكوا لي، حاسه ان احنا رحنا في حته عميقه، وانا احب العمق، خلي بالكم انا تافهه اه بس احب العمق والله.

0: طيب تعالوا نقرا باقي الاسم اسس كده. في مانو بيقول ايه علاج الحنين الاوفر للاشخاص والاماكن؟ بص مش عارفه، انا مش حاسه انه في حنين اوفر. هقول لك حاجه، يعني اعتقد كلنا بيجي لنا حاله معينه كده، خصوصا لما حياتنا تبقى مش ماشية زي ما احنا بنتمنى قوي. يعني انت مثلا تبقى حاطط خطة لحياتك وبعدين تلاقي في شقلبة كده حصلت في حياتك وبتاع، فبتحس انه ايه ده، ايه الايام اللي احنا عايشينها دي، مش ده اللي انا نفسي فيه. طب ده انا زمان بقى كنت بعمل وبعمل، تقعد بقى ترجع تحن لفترات انت كنت مبسوط فيها اكتر او كانت ألذ. وزي ما كنت لسه بشرح لكم من شوية، فكرة ان الحاجة لما بيعدي عليها وقت احنا بنبدأ نشوفها بصورة احسن واحلى من حقيقتها، وبنبدأ في مصطلح كده مش عارفة هو بالعربي ممكن يتقال ايه، بس اللي هو بنرومانتسايز الحاجات او بنخلي الحاجة اكثر رومانسية. يعني عندنا ايه، يعني بنخليها مشهد جميل. عارف انت مثلا ايه، ممكن تبقى صورة باهتة انت تشوفها الألوان دلوقتي، ما انت عشان شايفها أميزنج بقى بعد ما عدت وخلصت وكده. فأعتقد الحالة بتاعت النوستالجيا دي بتجيلنا كلنا بلا استثناء، سواء على فترات في حياتنا أو على أشخاص أو أماكن أو كل حاجة حوالينا يعني. فدي مش بتبقى حاجة أوفر، بس أنا أعتقد إن هي بتزيد. يعني إحساسنا بالحنين للماضي بيزيد لما بيزيد برضو إحساسنا بإن إحنا مش مبسوطين دلوقتي. فبنعمل إيه؟ بنحاول إن إحنا بقى بدل ما إحنا بنرومانتسايز الحاجات القديمة، بس نحاول نرومانتسايز الحاجات الحالية، ونحاول ساعتها ان احنا نبص على الايجابيات الموجوده في حياتنا دلوقتي. يعني في تمرين هقول لكم عليه دلوقتي، ده سمعت دكتور احمد ابو الوفا في صديق القطر مره كان عامله، وبجد يا جماعه انا من كتر ما انا اتسحلت في التمرين ده انا قعدت اعيط، علشان انا برضو كنت في فتره في حياتي كده متلخبطه وباخد قرارات مصيريه وكده، ما كنتش عارفه المفروض اعمل ايه ومضغوطه جدا. فسمعت بقى دكتور احمد ابو الوفا كان بيتكلم انه في تمرين بتعد فيه النعم، بمعنى ان انت تقعد، هو كان مشغل بقى مزيكا هاديه طبعا وعامل مود مش عبول لي الدنيا زي ما انا عامله دلوقتي، بس كان بيقول لك انه بقى انت محتاج تبدا تركز في النعم اللي في حياتك من اصغر نعمه لاكبر نعمه. وبدا ان هو يدي امثله زي مثلا ان انت ابدا قول الحمد لله ان انا صحيت من النوم النهارده، الحمد لله ان انا وانا بقوم من على السرير انا جسمي سليم ومساعدني ان انا اقدر اقوم وانزل رجلي من على السرير، وان انا ادوس على رجلي وامشي عليها واروح ان انا اعمل بقى اشوف يومي في ايه. الحمد لله مثلا وانت بتفطر، الحمد لله ان انا صحتي كويسه، ان انا عارف ابلع من غير الم، ان انا عارف اكل، ان انا ايدي شغاله، بقي شغال، الحمد لله ان انا مخي شغال، عارف ان انا افكر انا ورايا ايه النهارده وارتب يومي. مسك بقى بجد كل تفصيله في يومك قاعد يقول لك احمد ربنا عليها، وبعدين بدأ يطلع بقى للحاجات الأكبر، إنه الحمد لله إن أنا عندي أهل، الحمد لله إن أنا عندي صحاب، الحمد لله إن أنا عندي شغل، أيا كان بقى من أصغر حاجة بجد الأكبر حاجة. فلما كنت داخلة بقى في المود ده والبرنامج كان متأخر والمزيكا بقى اللي كان عاملها وبتاع، أنا عطت عيات عياط، قعدت بجد حسيت ان انا مكسوفه من نفسي ان انا زعلانه او مضغوطه او نقمه على حاجات في حياتي دلوقتي. اللي هو لا، احنا بجد طول الوقت احنا عندنا نعم كتير قوي، بس زحمه الحياه واستعجالنا والجري ورا المستقبل بيخلينا ساعات نتغافل عنها او ما ناخدش بالنا منها. ولكن لو وقفنا وقفه كده لذيذه وعملنا هذا التمرين هنستوعب ان احنا عندنا حاجات كتير قوي حلوه، فهنبقى عايشين الحاضر بقى اللي احنا فيه، مش هنبقى قاعدين بقى بنندب على اللي فات اللي هو كان حلو وبتاع، هنكتشف ان دلوقتي في حاجات حلوه قوي. وفي نقطه ثانيه مهمه برضو عايزه اقول عليها، انه ساعات احنا بننسى ان الحاجات اللي احنا عايشينها دلوقتي دي كنا بنتمناها من سنين. فكروا فيها كده، انه بجد انت ممكن من سنين كنت بتقول يا انا نفسي اكبر واشتغل في شركة معينة، ممكن تلاقي نفسك شغال في الشركة دي دلوقتي او شغال في شركة شبهها، ممكن تقول انا كان نفسي مثلا لما اكبر يبقى عندي مش عارف ايه، وتلاقي ان انت عندك المش عارف ايه ده دلوقتي، وانت عشان اتعودت ان الحاجة دي عندك فمش مستوعب انك في نسخة منك في وقت من الاوقات كانت بتتمنى اللي انت عايشه دلوقتي. فدي برضو من الحاجات اللي بتفرق جدا. اتمنى اكون فدتكم باي حاجة. يلا نطلع أدبريك ونسمع بسرح وتوه، أكيد إن احنا اتسحلنا بالحتة دي، ونيجي نكمل بقى.
1: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعه الكلام بدا يبقى عميق قوي، فعامه انا مبسوطه من ده، تغيير يعني، بدل ما احنا بنقعد نعمل حاجات منتل ونعبس، فنتكلم جد شويه بقى. في سالم شاكر بيقول يومك وصباحك كله بهجه وسعاده عشان انتي وجودك في حياتنا بيسعدنا دايما يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم. والله قد يكون الكلام ودلائل العلم منطقيه، ولكن الجانب الانساني بيختلف من شخص لاخر حسب الكيمياء الشخصيه وطريقه تفكيره. ورايي انا ان العشره هي اللي بتخلينا نشعر بالحنين. اولا شكرا جدا جدا جدا يا سالم على الكلام الجميل ده، يا رب أكون أستحقه يعني. وبالنسبة لوجهة نظرك عامة أنا معاك جدا، بس هو وجهة نظرك ما بتختلفش خالص عن وجهة نظر العلم، خلي بالك، لأن أنت بتقول إن العشرة هي اللي بتخلينا نحس بالحنين. ما هو ده برضو تقال في دراسة من الدراسات اللي أنا قلتها لكم، إنه فكرة علاقتك بالناس اللي موجودة في المكان هو ده اللي بيخليك يبقى الموضوع تقيل عليك إن أنت بتفارقهم، لأن الناس دي أنت تعودت على وجودهم أو كانوا بيحسسوك بأمان بشكل ما، فلما هتفتقد الناس دي هتحس إن أنت برضو مفتقد معهم إحساس الأمان ده. فهو نفس الرأي تقريبا. مانو بيقول هل ممكن أسمع عزيز مرق الدجاج وحودة بندق زيادة؟ ده انت بتهزر بقى يا مانو. صباح الفل يا مانو، حاضر عليا سمعك. عزيز مرق وحودة بندق. في مين تاني؟ عمر بيقول خلاص مش هطلب اغنيه تانية النهارده، ويوم الاحد نشغل سيره الاراجوز. ماشي، ممكن نشغلها بعد ادبيك او حاجه. في محمود امام بيقول صباحك فل على اجمل مذيعه واجمل اذاعه، بمناسبه موضوع الحلقه احنا كده محتاجين اغنيه محمد فؤاد عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب. طبعا طبعا الاغنيه دي تليق جدا على الموضوع، بس مش عارفه موجوده ولا لا، بس ما تقلقوش بختار لكم اغاني تليق على اللي احنا بنقوله. في مانو بيقول انا بحب استرجع ذكرياتي بالمكان لو المكان موجود زي ما هو، انما مش هخلي حاجه او حد يعكر صفو الحاجات دي. فاهمه قصدي؟ فاهمه قصدك، بس ممكن اقول لك حاجه، والله حتى لو المكان موجود زي ما هو احساسك بالمكان مختلف. ليه بقى؟ لان انا في حاجه اتعلمتها كده، وبجد الموضوع ده يعني ركزوا فيه كده هتلاقوه بيفرق جدا، ان احنا دلوقتي نسخ مختلفه عن النسخ القديمه بتاعتنا. فانت نسختك القديمه في هذا المكان كانت بتحس بحاجات معينه، ولكن نسختك الجديده مش شرط تحس بنفس المشاعر، هتحس بحنين للنسخه القديمه وللمكان وللذكريات، بس انت احساسك دلوقتي بنسختك الجديده هيكون مختلف. فممكن تروح المكان ويبقى المكان بنفس تفاصيله، بس انت دلوقتي شخص مختلف عن الشخص اللي كان موجود في المكان ده، فبرضه ممكن تحس باحاسيس مش ألذ حاجه، بس واضح ان انت مش بيحصل معاك كده، فدي حاجه اميزنج يعني. في اسيل عايزه اغنيه خطوه اجباري. ماشي، هي بره المود شويه بس ممكن نلعبها كمان شويه. في كمان رقم اخره 204 بيقول تامر عاشور شفتني وانا بنسى بليز، صباحك فل بحبك جدا واحتفلي بيا، حفله تخرجي كانت امبارح، انا رحمه فتحي، كل اللي بتقوليه صح، بحب اوقات الصحاب جدا والكافيه وكل ده بجد طول الوقت. اولا صباح الفل يا رحمه، ثانيًا الف مبروك على التخرج. وعامه انت دلوقتي في مرحله شبه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت بتتخرجي، سواء بتخرجي من المدرسة فرايحة الجامعة فدخلة على مرحلة جديدة، أو بتخرجي من الجامعة فدخلة بقى على الحياة العملية، فبرضو انتي في مرحلة انتقالية كده، فطبعا احتفل بيك. يا سلام عنيا. في أحمد الشنط بيقول صباحك فل قوي، لا أنا لما بشوف أي فيديو الأيام زمان بحس بحنين جدا للذكريات، والدنيا كانت قد إيه بسيطة، والناس كلها كانت مع بعض وفي هدوء في الجو، وكان معانا الناس اللي بنحبها. عامة ده مفهوم جدا وإحساسك في محله، ولكن هقولك على حاجة بقى، في فرق ما بين ان انت تشوف فيديو لنوستالجيا عامة والشكل الشوارع زمان والاماكن زمان، وما بين ان انت تروح مكان ليك انت شخصيا ذكرى فيه، يعني ده بيفرق، فاهمني؟ فبحس انه لا، لما بنشوف مثلا لمصر في الثمانينات، مصر في التسعينات، بنحس بحنين، بس ممكن تكون انت ما عشتش اصلا وقتها، او ما كنتش كبير، او ما كنتش واعي، فاحساس النوستالجيا ده بيبقى مختلف طبعا عن لو انت مثلا رحت مدرستك القديمه، رحت مكان كنت ساكن فيه مثلا وعزلت منه، فاهم؟ بيبقى مشاعر مختلفه شويه يعني. رقم اخره 465 بيقول احساس الضيقه بتاع المدرسه اللي انت حكيتي عليه ده تخيلته وانا كمان اتضايقت، الله يسامحك بابا العالم. انت بابا العالم، صباح الفل يا بابا العالم. وانا مش قصدي زعل حد، والله احنا بنتكلم كلام عميق بس، فمبسوطة ان حد فهم اللي انا كنت بحاول اشرحه. طيب اغنية طليق جدا على اللي احنا بنقوله ايام زمان، تامر حسني، يلا نسمعها.

طيب في مانو بيقول الحمد لله في حد ذاتها صبر وشكر ورضا وحاجات حلوة بتحصل لك في الدنيا زي ما تفتح الراديو وتسمع انرجي وشفت الصبح وسلمى اسم. ايه يا مانو اللذيذة دي يا مانو؟ شكرا والله. يعني احنا في حتة بعيدة قوي عن ده بس شكرا ان انت يعني دخلت كله في بعض فاشكرك جدا. في فؤاد فوقش بيقول صباح الفل يا سلومة متفق معاكي جدا وبما ان المود حنين فما ينفعش من غير اغنية محمد فؤاد خدني الحنين. صباح الفل. صباح الفل يا فوقش والله كان نفسي العب الاغنية دي لفوقش بس هي للاسف مش موجودة. بس عامة محمد فؤاد عنده ساعات بشتاق وخدني الحنين دي أغاني يعني حنين جدا جدا. في بقى أغنيتين أنا محتارة ما بينهم لعمرو دياب الصراحة هقولكوا عليهم دلوقتي لحد ما أرغي معاكم شوية وتختاروا منهم. أغنية نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع فيه الهوى ده ليه علاقة شوية باللي احنا كنا لسه بنقوله بتاع ان انت ما تروح مكان تحس مشاعرك مختلفة عن زمان. وفي برضو أغنية حنيت يعني هو برضو عنده حنين ولكن الأغنية مفرفشة شوية مش هتكئبنا زي نفس المكان فاختار واحدة منهم بقى عشان ألعبها دلوقتي. في حاجة كنت بقولها من شوية وعايزة أشرح لكم تفاصيلها أكتر عشان لو حد مش مستوعب أنا كنت بقول إيه. كنت بتكلم على فكرة إن إحنا بيبقى فيه نسخ مختلفة مننا على مدار السنين يعني. فكنت بقول إنه أنت نسختك الحالية مختلفة عن نسختك اللي مثلا كانت في المدرسة. فأنت لما هتروح المدرسة وأنت وقت ما كنت بتدرس في المدرسة كان شعورك بالمدرسة حاجة ولما وانت كبير دلوقتي هتروح النسخة الجديدة منك هتبقى مشاعرها تجاه المكان ده مختلف. سواء مثلا انت ايام المدرسة بالنسبة لك دي كانت ايام حلوة فممكن تبقى رايح اللي هو حاسس ان ايه ده الله ذكريات حلوة بس هي للأسف خلصت وانا دلوقتي كبرت بقى وشايل الهم والافكار دي. يا اما الاوبشن التاني ان انت لو انت اصلا ايام المدرسة دي كانت بالنسبة لك فترة مش حلوة فهتروح المكان ده فهتحس كده بتقل جواك ان انت بتفتكر حاجات انت مش عايز تفتكرها. او ممكن تبقى انت شخص حيادي عندك ذكريات حلوة ووحشة بس فكرة ان انت تروح مكان تحسه هادي وساكت وعارفين انتوا لما حد مثلا يجي يوصل الاحساس ده في مشهد في عمل فني او كده ان انت مثلا تبقى انت واقف لوحدك في المكان والدنيا مثلا رايح المدرسة بالليل او كده مفيهاش طلاب خالص وتقعد بقى الذكريات تيجي في دماغك فتسمع اصوات بقى اللي هو الاطفال والحاجات دي لو تفتكر بقى زمان بتفاصيله بالأصوات بريحة المكان بالمدرسين اللي كانوا موجودين بكل حاجة يعني. فمعرفش أنا شفتها كده دلوقتي. فنرجع بقى لموضوع النسخ بتاعتنا ده. في حاجة بقى قريتها بجد فرقت معايا جدا في فكرة إنه الناس مثلا اللي بتخرج من حياتنا بأذى الناس اللي أذتنا قبل كده مثلا تعالوا نحط فرضية حد أذاني مثلا من 5 سنين وانا اتوجعت جدا بسبب الشخص ده واتألمت وعشت ايام وحشة وصعبة وخدت وقت كبير قوي عشان اعرف اتعافى من ده وممكن دلوقتي نسختي الجديدة اللي بعد 5 سنين هي نسخة تعافت وبقت تمام وما بقاش عندها مشاعر وحشة تجاه هذا الشخص. بس لو الشخص ده جه دلوقتي بعد 5 سنين وهو كان من 5 سنين مدمر لي حياتي وحاول انه يرجع يكون موجود في حياتي تاني قريت بقى حاجة بتقولك ايه. بتقولك انك لو دلوقتي قررت ترجع شخص أذاك زمان وعذبك ودمر لك حياتك فانت كده بتظلم وبتخزل النسخة اللي اتأذت منك بمعنى ان انت اتعامل كأنه انت شخصين مختلفين. انا شخص من 5 سنين وشخص دلوقتي. في واحد اذاني من 5 سنين فانا لو الشخص ده دلوقتي انا بقيت متصالحة معاه يبقى انا كده خزلت الشخص اللي من 5 سنين انا كده ما جبتلوش حقه انا كده ما احترمتش المعاناة اللي انا عانيتها من 5 سنين او النسخة القديمة مني عانيتها وقتها بسبب هذا الشخص. فبجد الموضوع ده لما قريته غير طريقة تفكيري في حاجات كتير قوي وفي تعاملي مع الناس. ممكن تسامح حد اذاك بس ترجعه في حياتك وتتعامل معاه وكأن شيئا لم يكن ده ظلم للنسخة اللي كانت بتحس بالمعاناة والظلم منك. فقلت أقول لكم برضو عشان دي حسها حاجة فرقت معايا جدا فحسيت ممكن تفرق مع أي حد يسمعها دلوقتي. مانو بقى بيعلي عليا بيقول لي فيه كمان أنا مهما كبرت صغير لعمرو دياب بالظبط وبرضو هو مختار حنيت. طب بصوا تعالوا نلعب حنيت ليه علشان هي فيها مشاعر الحنين وفي نفس الوقت هتشعبولي المود شوية بدل ما احنا رحنا في حتة كئيبة كده فيعني نفرفش وفي نفس الوقت نحس بالحنين. فاهمين حاجة نسمع الأغنية.

كمان الاغنيه دي حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي، مزيكتها حلوه ولحنها حلو وكلامها جميل وحاجه اميزنج. برضو الاغنيه من البوم علم قلبي، يعني اي اغنيه في الالبوم ده عامه خارج التقييم يعني. طيب مانو بيقول انا متفق مع الدراسه دي جدا، ده حق يا ابن عمي. او انا متفقه مع الدراسه الصراحه، الدراسه مش هتقول حاجه غلط يعني. في كمان عمر بيقول زمان وانا صغير هشام عباس والله مجهزاها. طب انت عارف ان دي الاغنيه الجايه؟ شوف سبحان الله. في مين تاني؟ بابا العالم بيقول انا عارف ان اكيد مش قصدك تضايقيني، اكيد مش قصدي ضايقك والله. في رقم اخره 017 بيقول في العموم مش هينفع الشخص يحل مشكله بمشكله معاكسه. مش عارفه انت قصدك على ايه بالظبط، يعني تعليقك ده على ايه؟ عشان احنا اتكلمنا في حاجات كتير فوضح لي اكتر. في ياسر محمد بيقول حسب طبيعه المكان والذكريات فيه سعيده ولا حزينه. فهماك، بس هو يعني احساس ان الحاجه خلصت عامه ده ممكن يبقى احساس حزين في المطلق، حتى لو هي حاجه حلوه خلصت. بالعكس، هي لو حاجه حلوه خلصت هتزعل اكتر ان هي خلصت، او لو انت بقى متصالح خلاص مع فكرة انه هي دي الدنيا وانت متقبل اصلا فكرة التغيير، فدي هتبقى حاجة كويسة. في ناس للأسف بتعاني من فكرة ان هي غصب عنها مش بتبقى اوكي مع فكرة ان الدنيا بتتغير وان الحاجات بتنتهي وان كل حاجة في حياتنا فترات وكده، فبيبقى عندهم المعاناة اكبر مع الحاجات اللي انتهت يعني. طيب زمان وانا صغير بقى شعب بس ما ينفعش ما نسمعهاش في الظروف دي يعني.

0: وانا صغير.
1: طيب يا جماعه هقرا بقى الاس ام اس بتاعتكم. بصوا هقول لكم بس حاجه عشان ما حدش يتضايق، انا هكمل بلاي ليست الاغاني اللي هي طليقه على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو النوستالجيا، مش اغاني نوستالجيا ولكن الحنين الى حاجات معينه والى ذكريات معينه. فاللي طالب بقى خطوه اجباري والصحاب يلا وكده للاسف مش لايقه مع المود، فسامحوني بقى في الحاجات دي النهارده، معلش مش هلحق العبها. بس شوشتة بتقول اغنيتين حلوين قوي في السياق، خدني الحنين لفوقش، طبعا كنت لسه بقول خدني الحنين وساعات بشتاق لفوقش لايقين جدا ولكن للاسف مش موجودين. وبتقول كمان واحدة قديمة وتفكرنا بأيام المدرسة، يا ريت تكون عندك، وكاتبة بقى بالعربي ايه، تو سير ويز لاف لولو فيلم وداعا مستر شيبس. ممكن تكتبيها لي بالانجلش، انا مش عارفة يعني ايه تو سير، يعني ويز لاف ماشي بس يعني ايه سير، تو سير تو سير تو ساير، مش فاهم الجمله السوير، ابعتيلي بسرعه عشان لو موجوده العبها لك.
2: الدراسه قربت، حاول تسيب الموبايل ساعه قبل النوم عشان كفاءه نومك تكون اعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
3: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
4: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
5: Hey, Martin Garrix on Energy Egypt.
4: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
6: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
4: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
7: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
8: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: مع سلمى قاسم.
1: طيب عايزة أسلم على باقي الناس اللي بعتها بقى في رقم آخره 010 كان بيقول أنا مهما كبرت صغير بليز والله إحنا لعبنا عمرو دياب مش هنعرف نلعب تو عمرو ديابز في ساعة واحدة والحلقة خلصت برضو فاهم. فلو كان في ساعة تالتة كنت لعبتها. في كمان عمر بيقول حلقة طليق بيوم الخميس حلقة تحفة طليق بيوم الخميس ومن حقك الحد والاثنين أجازة مع إن ده مش في مصلحة المستمعين. عمر والله ده اقتراح لذيذ قوي بس مش هيتنفذ طبعا. عادي معاكم يوم الحد والاثنين والثلاث والأربعة والخميس الجايين عادي جدا. في رقم اخره 204 بيقول تخرجي من الكليه خلاص فركش كل شيء حنين وذكريات بس الباقي واللي جاي شغل بس فين الاحتفال والاغنيه تامر عاشور. بصي هقول لك على حاجه. اولا الاغنيه اللي جايه دي تعتبر يعني طليقه على الحنين او اللي هو بس مش عايزين نحن الحاجه وحشه اللي هو ايه يعني غرامك ودعني ايه يعني فايتني ولا رجعلي. وفي نفس الوقت ممكن توجهها للكليه انه ايه يعني خلاص تودعك الكليه عادي يعني على فكره مفيش اي مشكله فمشيها ان احتفال. بالنسبه لاغنيه تامر عاشور بقى اقول لك على حاجه والله حركه جدعانه مني. انا عملت ايه بقى بس ده سر بيني وبينكم. الساعه اللي جايه مفيش برامج في اغاني بتشتغل فانا بدلت الاغاني اللي موجوده باغاني من اللي انتوا طالبينها. ايه رايكم بقى في الحركه الشيك اللي انا عملتها معاكم دي؟ فاغنيه شفتني اللي تامر عاشور هتشتغل الساعه اللي جايه بعد راس الساعة على طول. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ طيب بالنسبة بقى الاغنية اللي شوشتة طلبتها للأسف ما لقيتهاش. في بقى ناس طلع يعني بتطلب دلوقتي اغاني وانا عمال اقول لكم يا جماعة طالبين اغاني مش هلحق العبها. في بقى 7 اغاني طلبوا دلوقتي فاكيد برضو سبحان الله مش هلحق العبها. طيب المفاجأة بقى فين؟ ان خلصت حلقة النهاردة يا جماعة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بالويكند ونتقابل يوم الحد اللي جاي. باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر، حاجة واحدة اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس، يكون عندك الكونت بونكير عامر

0: أكتر.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الالكترونيكس والترندز في الابليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: لهم المزيكا لعبتها
1: جديد على انرجي. مريهان حسين دكتور جراحة.

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي من الآخر، يعني بس عشان ما نحورش، أصلا بحبني قوي يا جماعة.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ديجي توك مع باسم كميل

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقه جديده من دي جي توك بتبدا معاكم دلوقتي حالا. انا باسم كميل وبكون معاكم كل يوم خميس في نفس الميعاد من الساعه 3 لحد الساعه 4 عشان نعرف مع بعض اخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا قضيتوا اسبوع حلو جدا. وطبعا بنختم الاسبوع كده باخبار التكنولوجيا اللي حصلت على مدار الاسبوع اللي فات كله. فالنهارده هنتكلم في ايه. انستاباي نزلت تحذير على صفحتهم الخاصه عشان يحذروا الناس من عمليات نصب جديدة بتحصل من خلال انستاباي او بيتكلموا بلسان انستاباي. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. شركة اوبن اي اي اعلنت عن النسخة الجديدة من تشات جي بي تي، وهو تشات جي بي تي 6 استرا اللي بيقولوا اللي هو من اكتر انظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة اللي موجودة حاليا. هقول لكم كل تفاصيل تشات جي بي تي 6 استرا في حلقة النهاردة. الشركة اللي بتعمل لعبة جي تي اي بالاخص قبل نزول النسخة الجديدة جي تي اي 6 نزلت برضو بيان بتشرح فيه للناس انه اللعبة اتعملت من غير استخدام الذكاء الاصطناعي خالص بعد ما نزلت اشاعات كتيرة عن الموضوع ده. هقول لكم قالوا ايه بالظبط وقالوا ايه كمان خبر هيفرح ناس كتيرة من الناس اللي بتحب لعبة جي تي اي في حلقة النهاردة من ديجي توك. شركة مشهورة باللي هي بتعمل مكانس وكمان بتعمل سشوار للشعر، لكن اعلنت عن منتج جديد وخلت السوشيال ميديا العالمية كلها تتكلم عنه. يا ترى ايه الاختراع ده وليه كل الناس بتتكلم عنه؟ هقول لكم في حلقة النهاردة. شركات الكاميرات دلوقتي بتتسابق ان هي تعمل اجهزة مختلفة عن الكاميرات اللي احنا متعودين عليها، وبالاخص الاكشن كاميراز وكمان الجيمبلز. ودخل السباق ده شركة هوهام، الشركة المشهورة اللي هي بتعمل جيمبلز، لكن اعلنت عن منتج جديد هينزل قريب جدا اسمه هوهام ايبيك، مختلف عن اي كاميرا شفتوه.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا بتسمعوا ديجي توك معاكم باسم كميل لحد الساعة 4، ويلا نبدأ أخبارنا النهاردة بالتفاصيل. وزي ما قلتلكوا أول خبر عن شركة إنستاباي. شركة إنستاباي نزلت تحذير على الصفحة الرسمية للتطبيق، حذرت فيها المستخدمين بأن في نصابين بيستغلوا شهرة التطبيق اليومين دول وبيحاولوا النصب عليك عن طريق مكالمات بيدعوا من خلالها أنهم موظفين في التطبيق أو في الشركة، وممكن كمان يبعتولك لينك مزيف على الواتساب بتاعك بغرض انهم يستدرجوك انك تدوس على اللينك، وطبعا من خلال اللينك ده هيعرفوا ياخدوا كل بياناتك علشان يسرقوا فلوسك اللي مربوطة بأبليكيشن إنستاباي. فيا جماعة، لو اي حد كلمكوا، واعتقد التحذير ده قلناه مليون مرة قبل كده، لو اي حد كلمكوا وقال لكم ان هو من بنك معين او من تطبيق معين ولازم تحدث بياناتك، ويلا حدث البيانات دلوقتي معايا على التليفون او هبعت لك لينك تدوس عليه علشان تحدث بياناتك، ما تصدقوش الكلام ده خالص. مفيش اي معاملات ليها علاقة بالفلوس بتحصل من اي بنك او من اي تطبيق ليه علاقة بالفلوس غير لما تروح الفرع نفسه او تخش انت على الابليكيشن بنفسك وتستخدم اليوزر نيم والباسورد بتوعك وتقدر تعمل اي حاجة بقى من جوه الابليكيشن ذات نفسه. فاي حد يكلمكوا او يبعت لكم رسالة او على الواتساب ويقول لكم ان هو فلان الفلاني من بنك كذا او من شركة كذا، ما تصدقوهوش. وطبعا هفضل اقول التحذير ده علشان كل الناس تتعلم ان الموضوع ده غلط. وطبعا النصابين يوم بعد يوم بيطوروا من طرق نصبهم، فلو في اي اخبار جديدة عن طرق نصب جديدة بتحصل هتسمعوها على طول في برنامج ديجي توك. نسيبنا بقى من إنستاباي ونروح نطلع على تشات جي بي تي اللي اعلنوا عن تشات جي بي تي 6 أسترا، وبيقولوا ان هو من اكتر انظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة اللي موجودة حاليا. هقول لكم كل تفاصيله بعد الاغنية اللي جايه.

0: ممثل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تابعونا على فيسبوك،
3: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وطبعا قليل قوي لما بيكون في اي حلقه من دي جي توك ما بيكونش فيها اخبار عن الذكاء الاصطناعي. والنهارده عندنا خبر كبير عن الاي اي، وهو ان شركه اوبن اي اي نزلت نموذج جديد لتشات جي بي تي اسمه شات جي بي تي 6 استرا، وهو نموذج الجيل الجاي اللي الشركه بتوصفه بانه قفزه نوعيه في تطور الذكاء الاصطناعي. اكبر تغيير مع استرا انه تصمم انه يعمل حاجات كتيره جدا اكتر بكتير منه بس يرد على الأسئلة بتاعتك. فهو بيقدر اللي هو يشتغل على البرمجيات، بيقدر اللي هو يتصفح الانترنت ويجيب لك كل المعلومات من تحت الأرض، كتابة أكواد واستخدام الأدوات الهندسية، وكمان تنفيذ مهام طويلة جدا. غير كده كمان بيقدر ينسق مع عدة وكلاء ذكاء اصطناعي علشان يشتغل معهم على مهام معقدة. وأوبن إيه آي بتقول إن القفزة من جي بي تي 5.6 سول لجي بي تي 6 أسترا أكبر من القفزة اللي حققها سول مقارنة بالنماذج السابقة لشركة أوبن إيه آي. أما بقى لما حطوا شات جي بي تي 6 أسترا تحت اختبارات كتيرة، قدر اللي هو يطلع نتائج مفيش أي نموذج للذكاء الاصطناعي قدر اللي هو يحققها، فالنتائج دي بانت اللي هي استثنائية. فبحسب التقارير أسترا حقق نسبة 98.6% في الـ ARC-AGI3، وحقق 97.6% في الـ Frontier Math Tier 4، ودي طبعا نماذج وامتحانات بيدخلوا الذكاء الاصطناعي فيها عشان يشوفوا هيقدر يعديها ولا لا. وناس كتير قوي من اللي استخدموا النماذج الأولية من شات جي بي تي 6 أسترا بيقولوا اللي هو بجد بتحس انك بتتعامل يا اما مع كمبيوتر فائق الذكاء يا اما بتحس انك بتتعامل مع بني ادم بالظبط. فهي دي اخر اخبار شات جي بي تي واخر نموذج نزلوه شات جي بي تي 6 استرا اللي الناس بتقول عليه اقوى نموذج للذكاء الاصطناعي موجود حاليا. نسيبنا بقى من الاي اي شويه ونروح على اللعب جي تي اي 6، والشركه طبعا اللي عملت جي تي اي روك ستار نزلت بيان بتنفي فيه الاشاعات، وكمان بتقول خبر حلو جدا لكل الناس اللي بيحبوا اللعبه. هقول لكم عليهم بعد الاغنيه الجايه لما نرجع نكمل حلقه النهارده من دي جي توك.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: ديجي توك لسه مكمل معاك، وتعالوا نتكلم بقى عن واحدة من أكتر اللعب اللي الناس مستنياها بفارغ الصبر، وهي جي تي اي 6. شركة روكستار اللي بتعمل لعبة جي تي اي 6 أكدت بالأخص إنه اللعبة خلاص قربت تنزل، نفت كل الإشاعات اللي نزلت عن لعبة جي تي اي 6 في الوقت اللي فات، اللي كانت بتقول إنه الشركة استخدمت الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف علشان يعملوا اللعبة وتطلع بالمنظر اللي هتطلع له في جي تي اي 6. لكن أكدت شركة روكستار إنه اللعبة والعمليات تطوير اللعبة جي تي اي 6 تمت بالكامل من غير ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي خالص، يعني ما استخدموش الذكاء الاصطناعي في تطوير الجزء الجديد من لعبة جي تي اي 6 خالص. وقالوا كمان خبر حلو لكل الناس، بالأخص إنه خلاص اللعبة قربت تنزل، إن اللعبة مش هيكون فيها أي معاملات مالية دقيقة أو عمليات شراء إضافية جوه اللعبة. يعني اللي هيشتري اللعبة أو اللي هيجيب اللعبة مش هيضطر يدفع فلوس جوه اللعبة تاني خالص. وده طبعا سيستم كده أغلبية اللعب كانت بتمشي عليه في الوقت اللي فات، إنه مش بس هتنزل اللعبة لكن كمان هتضطر إنك تشتري حاجات كتيرة جوه اللعبة عشان تقدر تلعبها وتفضل تكمل تلعبها. لكن شركة روكستار اللي عاملة جي تي اي 6 قالت إن الكلام ده مش هيكون موجود في جي تي اي 6، عشان الناس اللي هتشتري اللعبة تقدر بجد تحس إن اللي دفعوه في اللعبة بجد هو المبلغ المستحق، ومش هيدفعوا أي فلوس جوه اللعبة تاني خالص. فده كان خبر عن لعبة كل الناس مستنياها، وهي جي تي اي 6. نسيبنا من اللعب ونروح على شركة معروفة أصلا هم بيعملوا مكانس وبيعملوا سشوار، لكن نزلوا منتج محدش كان متوقعه وخلت السوشيال ميديا كلها تتكلم عليهم. إيه هو المنتج وإيه هي أصلا الشركة؟ هقولكوا كل التفاصيل بعد الأغنية اللي جاي.
2: قالت شو قلت مش وقته

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: ديجي توك هو البرنامج اللي بنتكلم فيه عن كل حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، حتى التكنولوجيا اللي جوه الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية اللي ما كانش زمان ليها أي علاقة بالتكنولوجيا. شركة زي شركة دايسن معروفة ومشهورة جدا بالمكانس اللي بيعملوها، وكمان أدوات تصفيف الشعر للسيدات اللي بيعملوها المشهورة جدا، وكمان معروفة دايسن إن أسعارها غالية. لكن دايسن قررت تاخد منتج ما كانش ليه أي علاقة بالتكنولوجيا وتدخل فيه تكنولوجيا جامدة جدا. شركة دايسن دخلت سوق فرش الأسنان. أيوة انتوا سمعتوني صح، شركة دايسن عملت فرشة سنان، لكن مش فرشة سنان عادية خالص. الفرشة دي فيها كاميرا وذكاء اصطناعي. الفرشة اسمها دايسن كاميرا جيت، بتحتوي على كاميرا صغيرة بتلقط 28 صورة في الثانية وانت بتغسل سنانك. والكاميرا دي بقى بتستخدم الذكاء الاصطناعي وبتستخدم الصور اللي اتاخدت بالكاميرا علشان يكتشفوا الفراغات بين السنان ويرش غسول الفم مباشرة بين الأسنان وانت بتغسل سنانك. يعني هي مش بس فرشة، لكن كمان بتطلع غسول للفم أو للسنان علشان تنظف الأماكن اللي موجودة ما بين كل سنة وسنة. كمان بتنقل الكاميرا صورة مباشرة من داخل البق لتطبيق ماي دايسن في تليفونك علشان تشوف مدى تغطية التنظيف وأسنانك من قريب جدا. دايسن أخدت 6 سنين علشان تطور الفرشة دي بمشاركة 661 مهندس، والنتيجة هي جهاز بيجمع ما بين فرشة أسنان كهربائية وخيط مائي وكمان كاميرا للفم أو للبق. الغريب بقى إن فرشة السنان دي $500. أيوان سمعتوني صح، بدل ما هنجيب فرشة سنان ب50 ولا 100 جنيه، هنجيب فرشة سنان $500. والأغرب من كل ده بقى إن البري أوردرز أو الطلبات الأولية لفرشة سنان دايسن كانت سولد أوت، يعني ناس كتيرة جدا اشترت فرشة السنان دي. أنا شخصيا مش هبقى واحد من الناس دي ومش هشتري فرشة السنان دي، عشان مش عايز كاميرا في كل منتج أنا بستخدمه في حياتي، لأن كده الموضوع بقى أوفر قوي. أنا قلت أقول لكم الخبر وخلاص، بما إن السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن فرشة سنان دايسن. نسيبنا من فرش الأسنان ونطلع لك كاميرات اللي الشركات دلوقتي بقت تتنافس إن هم يعملوا كاميرات غريبة وفكرتها جديدة علينا. هقول لكم كل حاجة اللينك اللي جاي بعد ما نسمع الأغنية اللي جايه.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: Energy in with Sain 0.1
1: in Mazika Labet
2: Labet Labet.

دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك معاكم باسم كميل. وزي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، شركات اللي بتعمل الكاميرات بالاخص الاكشن كاميرز بقت تتفنن ان هم يعملوا كاميرات مختلفه. يعني انا فاكر الاسبوع اللي فات او اللي قبله كلمتكم عن هوفر اير فيرسا، وهي عباره عن كاميرا جيمبل عاديه جدا بتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، لكن لو ركبت الكاميرا دي على جناحات بقت كاميرا بتطير او درون مصغر. وطبعا زي ما قلت لكم الشركات كلها دلوقتي بما ان الناس زهقت من الكاميرات اللي اوريدي موجودة انه جيمبل عادي او اكشن كاميرا عادية، فبدأوا يتفننوا، ومنهم شركة هوهم. شركة هوهم هي شركة صينية معروفة بالجيمبلز اللي هم بيعملوها، وكمان الموبايل جيمبلز اللي هم بيعملوها. عارفين الجيمبل اللي تحط عليه تليفونك ويقدر بقى اللي هو يتحرك يمين شمال فوق تحت ويقدر يتبعك لوحده وكل الكلام ده. شركة هوهم كانت مشهورة قوي في الحوار ده، لكن هوهم فكرت في فكرة مختلفة. ايه رأيكو اللي احنا نحط اكشن كاميرا صغيرة جدا قد عقلتين صباع ونحطها على جيمبل، فتقدر تستخدمها كجيمبل والستابيليتي بتاعت الصورة او الفيديو تطلع عالية جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت لو انت عايز تستخدم الكاميرا دي عقلتين صباع صغيرة جدا وتحطها مثلا على صدرك من خلال قلادة بتلبسها او عقد بتلبسه، او تحطها تعلقها في اي حتة ماجنتيك، فتقدر تعمل بيها كل ده. وده بالظبط اللي هي عملته في اخر اختراعاتهم هوهم اي بيك. زي ما قلتلكو هو عبارة عن كاميرا بتقدر تصور بجودة عالية جدا جدا جدا، بتوصل ل 8K، بتقدر تصور بالطول وبالعرض، لكن الكاميرا دي صغيرة جدا قد عقلتين الصباع، ده الجزء الصغير من الكاميرا. بتقدر تركبه في جيمبل، فبتبقى معاك جيمبل كاميرا زي بالظبط ال DJI Osmo Pocket 3، الكاميرا اللي اتشهر جدا السنة اللي فاتت وناس كتيرة جدا اشترتها. فده اختراع جديد من شركة جديدة، وانا شايف في الاخر وفي الاول ان المستفيد الوحيد في الموضوع ده كله هو طبعا العميل اللي بيقدر يلاقي انسب منتج ليه يطلع بيه الماتيريال اللي هو عايز يطلعها. فهوهم اي بيك اجدد اختراعات التكنولوجيا في عالم التصوير. الكاميرا دي لسه ما نزلتش في الاسواق، هتنزل اول 2027، لكن شركة هوهم اوريدي اعلنت عنها في المؤتمر الصحفي اللي حاصل دلوقتي في المانيا. وبكده اخبارنا على التكنولوجيا تكون خلاص خلصت، مش فاضل غير التيك توك تريندينج ساوندز اللي هنعرفها مع بعض بعد ما نسمع الاغنية اللي جايه.

ديجي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك والحلقة قربت تخلص، بس طبعا ما ينفعش امشي من غير ما اقول لكم ايه هي التيك توك تريندينج ساوندز للاسبوع ده. دي اصوات تيك توك التريندينج للاسبوع ده، استخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. اول تيك توك تريندينج ساوند معانا النهارده اسمه بيس بيرسي ويدز، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه بيس بيرسويدز, ودي اجدد اغاني مايلي سايرس, ومايلي سايرس هي اللي منزله الساوند ده من الاكونت الشخصي بتاعها او الاكونت الاوفيشال بتاعها, والساوند ده معمول عليه في اقل من اسبوع اكتر من 17,000 فيديو, والرقم عمال بيزيد. تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده اسمه هوتي فروتي, تعالوا نسمعه.

0: ما قلتلكو تاني تيك توك تريندينج ساوند معانا النهاردة اسمه هوتي فروتي, ودي واحدة من أغاني فريق كاتس آي, والأغنية دي ناجحة جدا لدرجة إن هو معمول عليها في خلال 3 أسابيع بالظبط معمول على ساوند أكتر من 855 ألف فيديو على تيك توك, يعني قرب يوصل على المليون, والرقم ده عمال بيكبر يوم بعد يوم. فده تاني تيك توك تريندينج ساوند معانا النهاردة. ثالث وآخر وأكبر تيك توك تريندينج ساوند معانا النهاردة هو Training Season Live from the Royal Albert Hall. تعالوا نسمع. زي ما قلتلكو الساوند ده اسمه Training Season Live from the Royal Albert Hall, والساوند ده هي أغنية للدوا ليبا كانت بتغنيها في حفلة مشهورة جدا جدا جدا, والأغنية دي كمان مشهورة جدا من آخر ألبوم نزلته دوا ليبا. الساوند ده معمول عليه لحد النهاردة أكتر من 4.2 مليون فيديو, بس ده طبعا علشان الساوند ده بقاله كتير جدا نازل, لكن رجع اليومين دول يبقى تريننج جدا, وكمان أغنية Training Season للدوا ليبا رجعت تبقى تريننج جدا على كل السوشيال الميديا بلاتفورمز. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي سمعتوها تكون فادتكم وتكونوا كمان انبسطتوا بيها, وأكيد هجيلكم يوم الخميس الجاي بحلقة جديدة من ديجي توك بنعرف فيها آخر أخبار عالم التكنولوجيا, عالم السوشيال ميديا, وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice weekend. سلام.
1: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد. إيه ده أنا مسكوم خالص. أنت شفت؟ أنت بعتش معي كتير فعلا. إيه الحكاية دي؟ غريبة قوي. أتمنى يكون الأسبوع كان لذيذ. أنا كان أسبوعي مجزرة بصراحة، اتجزرت يعني حاليا في عرق فليتو بيكلمكو بجد. والله تعبت قوي، ولهذا السبب بقى النهاردة أنا لا قادر أتكلم في موضوع جد ولا قادر أهري، وحاسس أن أنتوا كمان مش قادرين تهروا. فالنهاردة هنلعب. احمد السعدي الحلقه اللي فاتت قال لي احنا بقالنا كتير ما لعبناش، وانا فعلا اكتشفت ان احنا بقالنا كتير جدا ما لعبناش لعبه الصفاره، تحديدا اللعبه المقربه لقلبي. انا عندي لعبتين بحب العبهم، الصفاره وبتاعه الترانسليت، بس النهارده هنلعب الصفاره عشان انا مش عارف اتكلم. مش دخلت الاستوديو هنا، بصوا بدخيري بقت عامله ازاي. فالنهارده هنلعب لعبه الصفاره. جهزوا دانكو ودنكو الموسيقيه عشان هنتسلى النهارده تسليه سيلي. هنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: رقم اخر 902 دي مش لولي؟ لا صح، دي مش لولي. انت لولي ولا مش لولي؟ احلى مرة في الدنيا، الف الف سلام عليك. هو لا ده ده جيوب انفية يا جماعة، ده جيوب ادفية. ده بتحصل لي دي من لما بقى جاي من حر وداخل على التكييف الساقع ده، هتفك كمان شوية. لا تكلكوا لا تكلك. طب يا جماعة بنعمل ايه النهاردة؟ النهاردة تسلية بقى، النهاردة في الهيافة بقى خالص منه. النهاردة هنلعب لعبة الصفارة. اللي ما يعرفش لعبة الصفارة ده معناه ان هو بيسمعنيش من زمان. لعبة الصفارة يا جماعة هي انا بصفر لكم لحن، ساعات بيبقى بس بيشيس، ممكن تبقى رنة، ممكن تبقى اغنية فيلم، ممكن تبقى اغنية موجودة في الحياة الحقيقية، ممكن تبقى اشعار، ممكن تبقى اي حاجة. والشاطر بقى اللي ودنه موسيقى اللي يعرف يجيبها. وانا والصفارة ساعات بتشيس قوي، انا كمان لا ان دي الصفارة دي هتطلع كويسة يعني، الحمد لله في شوية ريق. طيب الصفارة الاولى كالآتي، وبسيطة جدا واعتقد دي هتبقى سهلة. خلينا ايه نعملها بسهولة كده الاول وبعدين نشوف. الصفارة كالآتي: بس مش هقول اكتر، انت عرفتها الابتسامة دي معناها انك عرفتها. انا هنشوف اللي عرف ايه هي الصفارة دي يبعت رسالة حالا على 92100. ما نشوف مين هيكسب النهاردة، مش هكيد هيكسب يعني، مين اشطر تلميذ في الفصل النهاردة ومين اكتر واحد ودنه موسيقية. رقم الاس ام اس 92100. نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي مزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ياسمين أشرف طبعا جابتها صح. في حد برضو رقم 902 جابها صح. مساء الفل عليك يا مرو. هاني فتحي طبعا جابها صح. ورقم اخر 010 جابها صح. ايه يا جماعه، طب ما انتوا شاطرين اهو. في ياسمين اشرف بقول لك ايه، ممكن تجربي حاجه كده معلش، عشان انا عايز بدل ما تقعدي كل شويه تكتبي انا ياسمين اشرف، ابعتي رساله على 92100 فيها الرقم 1 بالانجليزي وسيبي مسافه واكتبي ياسمين اشرف وابعتيها، ساعتها اسمك بيتسايف عندنا على السيستم فما بتضطريش تكتبي اسمك كل مره. يعني هاني فتحي عامل كده، انا شايف اسمه اهو قدامي. اعملي كده دلوقتي عشان بعد كده لما تبعتي اي رساله، واحمد السعدي برضو اعمل كده، مش عارف انت بتعملش كده ازاي. انت عندك اسمك مكتوب 2 3 0 12 3 0 4 0 5 0، فاللي عايز يسجل اسمه على انرجي يعمل كده، يبعت رساله على 92100 فيها الرقم 1 بعدين يسيب مسافه ويكتب اسمه ويبعتها الاول، وبعدين اي رساله بعد كده تبعتها المفروض بتيجي باسمك. طيب السفارة كانت أغنية نانو بتاعت تو ليت نانو قلبي نانو. هصفر لكم سفارة دلوقتي إسلام مش هيعرفها وهتشوفوا، لأن إسلام أصلا بيجيب كل حاجة. أنا طيب السفارة كالآتي، واللي هيجيبها بجد هيبقى صايع قوي.

دي يعني مواليد تمانينات هم اللي هيجيبوها بمنتهى السهولة، بس أي حد تاني هتبقى صعبة سنة. أما نشوف بقى مين ودنه موسيقية وشاطر وحريف اللي هيعرف يجيبها. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني. رقم الـ SMS 92100.

0: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: في اجريشن كده امهاتي، ها واغسل سنانك بقى، وعشان ما أنا عشان ما تزعلش، عشان هنزعل ونجيب ناس تزعل، اقفل التابلت بقى. اسامه انت جبتها غلط. احنا اللي لسه داخل بيسمعنا يا جماعه، احنا بنلعب لعبه الصفاره، والصفاره اللي صفرتها انا دي دلوقتي اللينك اللي فات مش سهله، انا معترف انها مش سهله، وكنت قاصد ان انا اشوف مين هيعرف يجيبها، بس في خوليو تقريبا، مش ده خوليو الرقم اللي اخره 902؟ هو خوليو جابها صح، برافو عليك يا خوليو. وفي رقم تاني اخره 155 جابها صح، وانا مستغرب ان ياسمين اشرف ما جابتهاش صح، واحمد السعدي، مع ان احمد السعدي انا كنت فاكر ان انت اول واحده تلقطها. وعايزين ندي تحيه كبيره جدا جدا جدا لجبرائيل وديفيد وكاروس وكريس ورامي رياض. فده في حد بعت يعني ايه ارقام جلوس، فيعني او غياب يعني. احلى تحيه ليكم يا جماعه لو تسمعوني على انرجي، يعني شرف ليا والله. طيب احنا دلوقتي بنلعب لعبه الصفاره، والصفاره انا ساعات ممكن تبقى جزء من فيلم، ممكن تبقى رنه، ممكن تبقى جيم، ممكن تبقى اغنيه انجليزي او عربي. فالصفاره اللي فاتت كانت كالاتي:

0: Zika, Labita.
1: اهلا وسهلا يا لولي، شرفتي الحلقه اخيرا. انا ما استغربت ان انت ما بعتيش من الاول، بتقولي دي اغنيه كانت بتيجي على قناه بطوط بس مش فاكره الكلمات خالص، حاسه اني سمعت الاغنيه دي كتير. لا هي مش اغنيه بطوط، وكان في تحيه لجبريل، اتمنى ان انا كده اكون بقول اسمه صح، لان انا المفروض يعني اصلا خلي بالك انا ابني اسمه جبريل ومكتوب في الباسبور جبريل، فاتمنى جبريل دي تبقى صح. فاحلى تحيه لجبريل. احمد السعدي جاب الاغنيه صح، ومينا كلدس جاب الاغنيه صح، وكل يعني ده طب الحمد لله طلعت والله العظيم ودنكم موسيقيه. انا كنت متضايق قوي، اسلام ما عرفهاش عشان بس تبقوا عارفين، واسلام اصلا بيعرف كل حاجه في الدنيا يعني في قصه لعبه الصفاره دي كانت اغنيه تاتريس يا جماعه. اي حد كان عنده جيم بوي وهو صغير كان هي بتاعت المكعبات دي، كانت اول لعبه تنزل على الجيم بوي، فكلنا يعني اي حد كان عنده هذا الاختراع او صاحبه كان عنده اكيد التيون دي كانت لازقه. طيب الصفاره الجايه كالاتي، الصفاره الجايه كالاتي، وطلنا ببد كده قصه بعد اذنك. سهلة سهلة بس أنا صفرتها وحش قصد، يعني لو كنت عليت الأكتاف شوية كان ممكن إيه، لا برضو دي هتبقى أصعب. اللي عارف اللي أنا صفرته ده يبعت على 92 100، ما نشوف بقى مين ودنه موسيقى وشاطر قوي قوي قوي قوي. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.

مبدئيا عايزين نقول رحمة يعني ألف مبروك على التخرج، لأن رحمة من أصدقاء البرنامج اللي احنا بنحبها، كانت حفلة تخرجها امبارح. وعايز تسمع تامر عاشور شفتني وأنا بنسى، بليز مساء الفل يا أحلى وألز وأحسن مارو، واحتفل بيا، حفلة تخرجك كانت امبارح، أنا رحمة. يعني ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروك. هحاول أشوفها لك، بس هشغلها لك بعد، هتشغلها بعد صح؟ بعد الاد بريك. شغلها لك بعد الاد بريك. الصفاره بتاعت الاغنيه اللي فاتت، مع ان يعني جيوبي الانفيه فعلا يعني على راي خوليو ربنا يسامحها، يعني في ربنا يسامحها، كانت اغنيه الالوان لعمرو دياب. مياده عبد الحميد جابتها صح، ومينا كالدس جابها صح، و كده ابنك ليه اسمين معنى جبريل عبد الله او قوه الله محمد محمود. حبيبي يا استاذ محمد يا خالب، برنامج يا جميل. لولي جابتها صح. مين تاني جابها صح؟ رقم اخره 228 مظبوط، و 902 آية اني اعتراض، لا مفيش، انا مش عارف ايه ده. قولوا لي بعد كده بتقول صح يا مارو، اهو عشان تعرف كبد وبنكرياس البرنامج عمره ما يغلط ابدا يا حلاوه وداني، فخوره بنفسي جدا. جميله انت، جميله والله العظيم. صدقينا نسيتيني الصفاره اللي كنت هصفرها دلوقتي. عندي واحده بس صعبه قوي، عندي واحده بس صعبه قوي قوي قوي يعني. يعني طيب انا اصفرها ونشوف هتعرفوها ولا لا. دي اجنبي ها، عشان بس اسهل.

0: كمان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
0: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: أيوة زيبا

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أنا فخور بيكوا يا جماعة، أنا فخور بخوليو وفخور بأمينة كالدس وأحمد السعدي وهدى جمال ورقم آخره 384 ورقم آخره 919. محمد محمود بيقول لي الأغنية اسمها أنت أحلى مروان في الدنيا. ولولي بتقول طب ليه كده تحطم طموحاتي، ده أنا لسه بشكر في أم ودني. ما علينا، أنا أعتبر نفسي ما سمعتش. وبعدين محمد محمود بيقول مرة من 5 سنوات كسبت من أستاذ مروان من شركة أحمد السلاب، موجود كل يوم أغسل إيدي أستحمى أفتكرك. تقول لله أنتك بتفتكرني وأنت بتستحمى يا أستاذ محمد. حبيب قلبي والله. الأغنية يا جماعة كانت لونلي، ودي كانت بتاعت نانا اللي هي I'm lonely lonely lonely. هدى جمال عايز تسمعها هشغلها لك، حاضر. بس الصفارة الجاية بقى، طب أصعب ولا سهل؟ أسهل أسهل. طب خلاص تعالوا نجرب صفارة سهلة كده، عشان أنا بقى لي فترة عمال أعمل في صفافير صعبة. الصفارة السهلة بس عشان فطالكو. الصفارة كالآتي:

بس خلاص كده حلو. سهلة قوي سهلة قوي بقى. يوه ما بحبش اعملها تكون سهلة. اللي عارف الاغنية دي يبعت على 92 100 SMS وهنطلع نسمع لونلي ونرجع تاني على طول.

0: Energy e 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: أعزائي المستمعين،

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو، لسه داخل بيسمعني دلوقتي. احنا النهاردة بنلعب لعبة الصفارة، انا قررت هايف بقى النهاردة ونريح كده، وبلاش بقى ايه مواضيع فيها اخد وعطى كتير، عشان انا عارف ان الناس كلها مضغوطة، المدارس بدأت، فالاهالي بقى ايه تلاقيهم دلوقتي عبارة عن بوفتيك يعني، او ايه، او لحمة مفرومة. فبس فالنهارده بنلعب لعبه الصفاره، وهي ان انا بصفر لحن معين، ممكن يبقى اغنيه، ممكن يبقى حته من فيلم، ممكن تبقى رنه، ممكن تبقى لعبه، ممكن تبقى حاجات كتيره جدا. ده ردا على سؤالك يا استاذ عمرو الوكيل يا جميل، بيقول لي مارو موضوع الحلقه ايه، وبعدين عرف الصفاره انا صفرتها، وفي حد تاني برضو اتفق، ناس كتير برضو عرفتها صح، خوليو جابها صح، محمد احمد السعدي جابها صح، ياسمين اشرف جابتها صح، رقم اخره 919 جابها صح، رقم اخره 996. ومينا كالدس، مينا كالدس انت النهارده مسيطر على اللعبه قوي، برافو عليك بصراحه. وسلوى جابتها صح، وفي ولولي برضو جابتها صح، واللي لسه داخل يسمعنا اسفر لكم الصفاره مره كمان كده نشوف هتعرفوها. لا هي سهله بس انا مش هلفطها يعني، الصفاره سهله، الصفاره كان

بس سهلة قوي يا جماعة. ومش أنا يعني ندمان إن أنا عرفت إن أنا سافرت سفرة سهلة، بس الجاية بقى تبقى صعبة جدا جدا جدا. فاللي عرفها هيبعت على 92 100، وعشان خاطر رحمة اللي لسه متخرجة كانت عايز تسمع أغنية تامر عاشور شفتني، هنسمعها دلوقتي ونرجع تاني على طول.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أزبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: هي شوشتة، أهلا وسهلا شوشتة، أول مرة تشاركي رغم أني أستمع كثير لما أقدر. والله يا أستاذة شوشتة يعني منورانا منورانا، وانت جبتي الإجابة صح، هي كانت أغنية أحمد سعد مكسرات، وانت يا أستاذ سعدي انت كنت جايبة صح أصلا، فانت بتقول لي مكسرات وأحمد سعد تاني يا ماريو، ولا بالراحة يا شيخة. انت مصمم على بالراحة يا شيخة انت النهاردة، مش عارف ليه. وهاني فتحي جابها مظبوط، ولولي جابتها مظبوط، وسلوى جابتها مظبوط، كل الناس جابتها مظبوط. هي كانت سهله بصراحه، هي كانت سهله. اللي لسه داخل بيسمعني، احنا بنلعب النهارده لعبه الصفاره، حيث الهيافه واللذاذه، وايه واللي سايق يبقى ايه، مش محتاج يشغل اكتر من خليتين مخ يا جماعه، عشان الموضوع مش يعني الدنيا مش مستاهله والله. انا اسبوع كان عجن، الاسبوع ده بالنسبه لي كان عجن، فانا النهارده في حاله اللبانه، محتاج كده اللي هو هي خالص. طيب الصفارة الجاية كالآتي، هي على فكرة هي مش صعبة، بس مش سهلة، مش عارف، هنجرب. الصفارة كالآتي:

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 6290 جنيه، وعيار 24 الآن 7188 جنيه. سعر الجنيه 50736 جنيه، وسعر الأنصة 225430 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل بينا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: هرجع لكم تاني. انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو كل يوم بيقول الله سامح جيبك الالفيه مش فاهم انت صفرت ايه. طيب اسهلها صفره صعبه بصراحه لان هي دي. طب اسهلها عليك, هي دي مش اغنيه ومش لعبه بس هي حاجه موجوده كل يوم. الصفره كالاتي, والله العظيم سهله, هي اسهل مما تتخيلوا. انا مستغرب مفيش ايه يا جماعه ودنكم مش
1: مغير الصفاره.
0: اغير الصفاره
1: يعني بدل الصفاره نلعبها باي طريقه ثانيه.
0: طيب تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي سهله قوي, سهله خالص بقى تهيألي كده مفيش اي حاجه. مش هعزفها لكم بقى يعني, اللي عارف ايه هي دي وهيبقى شاطر قوي قوي قوي رقم الاس ام اس 92100. يلا بجد انا بالنسبه لي اللي هيجيب دي هو اللي كسب النهارده كله. هنطلع بقى نسمع ايه. الله احمد مكي وقفه نصيه زمان ونرجع تاني على طول.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: يعني انتوا قربتوا. ليليان بتقول دي رنة موبايل نوكيا. لا هي مش رنة موبايل نوكيا بس هي رنة موبايل. في حد بيقول لي تيمز كول. لا ويا ريت ما يتبقاش تيمز كول, مش قادر اعمل ميتينجز دلوقتي, ده منبه ولا ايه؟ محمد رفقي يا حبيبي, يا محمد يا رفقي منور البرنامج يا حبيبي. دي رنة موبايل دي ولا ايه مروان؟ رنة موبايل. خلي يقول لا والله تصدق انا كده عرفت, شكرا. رنة موبايل مريم, نغمة رسالة نوكيا زمان. لا يا جماعة دي اللي هي دي بس, شفتوا دي بتاعت ايفون يا جماعة, دي رنة كلاسيكية يعني بتاعت ايفون. طب يا جماعة هسهلها لكم تاني, تعالوا نعمل حاجة سهلة بس مش سهلة قوي برضو, مش هجيب لكم غناية, لا هي هتاية بس ماشي. الصفارة الاخرانية تقريبا دي هتبقى الاخرانية كالآتي.

بتفكرني بيك انت الاغنيه، والله العظيم الاغنيه تفكرني باسلام قوي على طول، كان بيشغلها في اوقات صح كده يعني. بقى ايه اصل الاغنيه دي عباره عن حضن كده فدافيه، اللي عارف الاغنيه دي يقول لي على طول رقم الاس ام اس 92 100، هنطلع نسمع رامي صبري يمكن خير ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

ترند. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ست نقلات مع أحمد الوكيل

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أنا مش مصدق إن أحمد السعدي الوحيد اللي جابها صح. يا اهي اهو يعني يا جماعة أغنية حلما بتاعت بلطي، يعني حلمة، أنا بحب بلطي قوي يا جماعة، أغنية كده فيها دفة مش عارف ليه. طيب يا جماعة، كنا بنلعب لعبة الصفار النهاردة، وأنا هدي التايتل النهاردة لأحمد السعدي عشان هو عمل حاجة نادرة بصراحة، يعني صراحة. وانت احمد يا سعد، انت اللي كنت طالب نلعب لعبه، فشوف شوف سبحان الله، يعني هي جات لك انت بصراحه. استاذ احمد كينج اللعبه النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا وتسليتوا، اما اتسليتوا يعني، لان الموضوع كان هدفه التسليه النهارده بعد الاسبوع العنيف ده. واللي سايق والنبي بالراحه يا جماعه، وخلوا بالكم على نفسكم، شيك كاوتشك، اربط حزامك، تمسكش تليفونك وانت سايق، شغل الراديو خليه يسليك كده، واسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

في بعض الأشياء أو بعض الأدوات لو سبتها في عربيتك ممكن تبقى مفيدة جدا في مواقف كتيرة جدا خطر. يعني واخدين بالكم في حاجات كده احنا بنطنش، احنا بنعتمد ان طالما العربية فيها دواسة بنزين ودريكسيون احنا كده تمام، واربع كاوتشات فيهم هواء. لا، في بعض الادوات هقول لكم عليها النهاردة في الحلقة لو احتفظتوا بيها جوه العربية ان شاء الله ربنا ما يحوجكم يعني وما تحتاجوش تستخدموها، بس مفيدة جدا جدا. فده اللي هنتكلم فيه النهاردة، اسمعوني قاعدين مع بعض لمدة ساعة وهقول لكم عن بعض الأشياء المفيدة جدا اللي انك انت تحتفظ بيها جوه العربية.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع أحمد الوكيل. البرنامج برعاية تويوتا أوربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
1: النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع لذيذ جدا، يعني فكرته بسيطة وحاجات بسيطة جدا جدا بس تنقذك في مواقف عويصة. يعني النهاردة احنا بنتكلم عن بعض الأشياء اللي انت لازم تبقى تكون محتفظ بيها في عربيتك، لازم تبقى موجودة عندك في العربية، يعني مهم من الآخر. وبعدين مفيش حد فينا ما تعرضش لمواقف تضطر ان هو يستخدم هذه الأشياء. طبعا قبل أي حاجة وقبل ما نتكلم عن الأشياء، اول نصيحه حابب اديها لكم ان انتوا محتاجين تتخلصوا من اي حاجات ملهاش لازمه في العربيه. احنا ساعات بنتعامل مع عربيتنا ان هي الصندره، يعني زي ما تكون ايه دولاب الكراكيب. ساعات كده بيبقى في حاجات كتيره جدا ملهاش اي لازمه، جيركن زيت قديم مثلا، عملنا كذا صيانه فتلاقي مثلا ايه طقم تيل وطنابير مرميين. الحاجات دي كلها بتسبب وزن، والوزن ده بيخلي العربيه يعني تستهلك بنزين زياده وبتبقاش ليها اي لازمه. فكل الحاجات دي ملهاش لازمه. زائد طبعا انت لو احتجت انك انت يعني تستخرج الاشياء اللي انت بتستخدمها او اللي انت محتاجها من العربيه في المواقف الطارئه دي، هتلاقي نفسك

ما انا اخش معاكم في تفاصيل الحاجات اللي انتوا المفروض تكون عندكم في العربيه عشان تنقذكم في بعض المواقف. اول حاجه تعملها ان انت روق عربيتك. روق العربيه مش انك تغسلها وتنظفها على قد ما انت روقها من الكراكيب. ما تشيلش وزن زياده في العربيه، ما تشيلش حاجات مالهاش ليها لازمه في العربيه علشان مش هتفيدك. وبعد كده هنخش في الحاجات المفيده.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: عليها العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويس.
1: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع أحمد الوكيل، البرنامج برعاية تويوتا أوربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
2: أول حاجة هكلمكم عليها النهاردة في الحاجات المهمة جدا اللي تكون معاكم في العربية دايما، يعني هتحتاجها في يوم من الأيام هتحتاجها، هو كابل البطارية اللي هو الوصلة. احنا هنا في مصر بنسميها معاك وصلة بطارية. من الحاجات الشائعة اللي بتحصل في العربيات دايما وبشكل يعني كل فترة وبتتعرض، يعني مفيش حد عنده عربية في الدنيا ما تعرضش للموقف ده، وهو ان البطارية تنام. يا البطارية تنام يا البطارية تفضى وتخلص. عادة بطاريات العربيات بتعيش مثلا من سنتين لثلاث سنين لو انت محظوظ، ثلاث سنين سنتين، في ناس نحس بطاريتها بتفضى بعد سنة الله اعلم، وفي ناس طبعا ممكن يبقى حصل لها مشكلة فالبطارية نامت، مثلا نسي نور الصالون مفتوح، نسي نور العربية مفتوح، ايا كان. فده دور بقى كابل البطارية. كابل البطارية ده يعني مهم جدا. ليه؟ لان انت لو حصل ان بطاريتك نامت او العربية ما بتدورش ومحتاجة وصلة، فانت معاك الوصلة. كل اللي هتعمله ان انت هتطلب من اي حد باي عربية يقف جنبك بطاريته شغالة وسليمة، وهتوصل الكابل بالبطارية بتاعته، وطبعا يعني ايه العربية بتاعتك بطاريتها هتقوم على الاقل لو هي محتاجة، بس كانت فضيت يعني محتاجة شحن هتدور العربية وتمشي بيها حبة هترجع زي الفل. لو البطارية فضيت على الاقل هتقدر تمشيها لحد ما توصل لاي حد بتاع بطاريات عشان تغير بطاريتك. طبعا المنتج ده مش مكلف قوي، يعني اسعاره بتتراوح ما بين مثلا قول 150 لحد 300-400 جنيه، وحاجات بقى ايه في من اول 300 امبير ل1000 امبير. فطبعا انا بنصح ان دايما يكون معاك كابل بطارية في العربية، مفيد جدا، ومش شرط ان انت كمان تستفيد بيه، انت ممكن تفيد حد بيه كمان. لو حد بطاريته نايمة، صحابك، حد في الشارع، اي حاجة تقدر تديله وصلة وتنفعه.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل. البرنامج برعاية تويوتا اربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
1: الحاجة التانية اللي حابة اتكلم معاكم عليها من الحاجات المهمة جدا اللي مفروض تكون موجودة في العربية، وهي في العادي في اي عربية في الدنيا بتنزل بيها، يعني اي عربية هتشتريها جديدة او حتى مستعملة المفروض ان العربية دي يكون فيها الشيء ده، ولكن بعض الناس لسبب ما بتبقى معاها عربياتها ما فيهاش الموضوع ده، وهو الكوريك. للناس بقى اللي ملهاش في اي حاجه خالص، الكوريك يا جماعه، عارفين الكوريك؟ اكيد ما فيش حد ما يعرفش الكوريك. الكوريك ده هو الـ زي ايه الرافع، اللي هو الشيء اللي هو بيقوم برفع العربيه لما انت ايه تبقى عايز تفك كاوتش، يعني مثلا كاوتشتك نامت وانت في حته مقطوعه ومحتاج تغير الاستبن، لو ما معكش كوريك مش هتعرف تغير حاجه، لان انت لازم الكوريك هو اللي هترفع بيه العربيه عشان تقدر تفك بيها الفرده. فالكوريك من الاشياء الاساسيه. عاده اغلب الناس معاها كوريك في العربيه، يعني نادرا ما هتلاقي حد معهوش كوريك، لكن في حالات يعني انا مثلا عربيتي 350 زد ما فيهاش كوريك، عربيه بقى ريستورد وبتاع، فانا ما عايش كوريك والشنطه صغيره فما رضيتش اشتري كوريك. طبعا ده جهل يعني وفشل، فلازم الكوريك مهم جدا جدا. طبعا في انواع زي كوريك التمساح، التمساح ده جامد جدا وسهل في الاستخدام، لكن عيبه ان هو كبير، يعني كبير وتقيل وبياخد مساحه كبيره قوي في العربيه. لكن في الكوريك بقى الثانيه اللي هم ايه بيبقوا عاملين زي السامبوكس، دول اللي هم الكوريك الطبيعيه، يعني استخدامهم بس لم تبقى حريص شويه في استخدامهم، علشان ايه محتاجين يكونوا متثبتين كويس، لان لو على ارض مش مظبوطه ممكن العربيه تروح واقعه عادي جدا. فالكوريك مهم، خلي بالكم.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل. البرنامج برعاية تويوتا اربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
1: من الحاجات التانية اللي عايز اكلمكم فيها حاجة مهمة جدا ومش كل الناس يعني هي اندر ريتد الحقيقة، يعني عارفين ايه اندر ريتد؟ اللي هو ما حدش بيهتم بيها قوي، هو طقم المفاتيح. طبعا برضو عشان يبقى الكلام واضح، مش طقم المفاتيح بتاع العربيات، يعني مش مفتاح العربية اللي لا يعني اللي هو المفتاح اللي هو مفتاح العجل مثلا، مفتاح في اللي هو ايه اللي بتفك بيه. يعني مثلا احنا اتكلمنا على الكوريك، لو ما معكش مفتاح عجل هتفك مش هيبقى ليه لازمة الكوريك، لازم يبقى معاك حاجة تفك بيها صواميل الكاوتش او الجنط. وطبعا مش بس كده، يعني في كمان يعني العربيه عاده بيجي معاها مفتاح واحد اللي هو بيفك صواميل الجنط، لكن انت ممكن تشتري بقى علبه بيبقى فيها طقم مفاتيح بتبقى مفيده. ليه؟ بتفك بيها حاجات كتير قوي بقى في العربيه لو انت اتزنقت، يعني مثلا الكابلات بتاعه البطاريه مثلا، تقدر تفك مثلا حاجات في البطاريه نفسها. وبتتباع بقى فيها يعني في مقاسات كتيره مختلفه ليها مفاتيح، علبه المفاتيح دي بتبقى سعرها بتتراوح مثلا تبدا من 100 جنيه، في طبعا حاجات بقى اعلى يعني، وفي 200 وفي يعني حسب انت ونصيبك. فطقم المفاتيح من الحاجات المهمه جدا برضو، ومش كل الناس بتهتم بيها يعني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة او حتى شغال مدرس او دكتور فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية، بس ما تقلقش انرجي هتسلك طول الطريق.
0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل، البرنامج برعاية تويوتا اربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
2: لسه بنكمل كلامنا في ست نقلات وبنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة جدا المفروض تكون معاك في عربيتك. يعني كلنا بنتعرض لمواقف ساعات بايخة في العربيات، ففي بعض التولز او الاشياء اللي لو معاك في العربية هتنفعك. حاجة ما الحاجات بقى اللي ياما سفينا عليها في حياتنا لكن الحقيقة هي مفيدة صراحة، وهو مثلث الطوارئ. يعني اي بلد متحضرة بيستخدموه. احنا بنوقف واحد بفلاش موبايل يقعد يشاور، بيقعد يعمل حركة عمرو دياب في كليب عودوني كده بالتليفون بالفلاش، لكن ده طبعا هو بيعرض نفسه للخطر. انت لا قدر الله ماشي بعربيتك، عربيتك مثلا ايه حصل فيها عطل، حصل فيها حاجة في طريق ضلمة، فاضطريت تقف على اليمين والعربيات يعني اللي حواليك كلها مسرعة جدا وجاية في الطريق وبتاع، فازاي هتنبه العربيات دي انك واقف عشان ما يحصلش اصطدام معاك المثلث العاكس؟ لان المثلث ده انت هتحطه في حتة بعيدة عنك شوية قبليك بشوية وهو بيعكس الاضاءة، فالناس هتاخد بالها ان في حاجة على الارض فهتركز، وفي نفس الوقت لا قدر الله لو حد يعني مش مركز خالص اخره هيكسر المثلث البلاستيك مش هيجرى حاجة، ففداه. غير لما توقف زميلك بفلاش الموبايل وهو عمال ايه يعمل حركات دائرية لا ارادية، يبقى يفضل انك انت يبقى معاك المثلث. دي من الحاجات المهمة جدا ومش كلنا يعني بنركز فيها. والمثلث اسعاره يعني مثلا من 120 جنيه ممكن يوصل ل 500 جنيه لو انت بقى ايه عايز تعمل بقى ايه مثلث فيه بقى اضواء ليد وكهارب وافراح وحاجات كده، بس يعني مش لازم. انت والميزانية بقى.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل، البرنامج برعاية تويوتا اربن كروزر، لو هتحسبها مش هتسيبها.
1: النهاردة كنا بنتكلم عن حاجات مهمة جدا تبقى موجودة في عربيتك لو حصل لك موقف طارئ أو حاجة معينة أنت مش عارف تتصرف فيها. الحاجات دي اللي قلناها مهمة قوي قوي قوي. آخر حاجة عايز أختم بيها ومهمة جدا جدا، ويمكن دي بتخرجك من أكبر يعني المواقف الخطر اللي ممكن تعرض لها سواء أنت أو حد حتى حواليك، وهي طفاية الحريق. ودي من الحاجات اللي ناس كتيرة جدا بتطنشها، بالرغم إن هي قانونا المفروض في أي تجديد رخصة أو في أي حاجة المفروض يبقى عندك طفاية، وطفاية صلاحيتها شغالة مش منتهية وبتشتغل، ولم تكون انت كمان متمرن ازاي تشتغل بيها او ازاي تستخدمها. فطفاية الحريق دي شيء يعني مهم مهم فوق ما تتخيله، وناس كتيرة فينا يعني وانا واحد منهم الحقيقة، يعني انا عربيتي اللي راكنة بره في البرنامج دلوقتي ما فيهاش طفاية حريق، وده غلط جدا جدا جدا. طفاية الحريق مهمة قوي قوي قوي، لان العربيات ساعات ممكن تتعرض لمواقف يحصل فيها اشتعال لأي سبب من الأسباب، حوادث، حد حواليك حصل له حاجة زي كده، طفاية يعني بتنقذ في مواقف كارثية. فمهم قوي ان احنا نحتفظ بطفاية الحريق. بكده اكون خلصنا ست نقلات النهاردة، استناكم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي من الساعة 6 للساعة 7، وكنت معاكم احمد الوكيل. سلام.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

Yeah. In the zone. They got 10 out. Wow. Oh, shit.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايوه سبا

نبهة دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لا.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة ومعندكش اولاد في سن دراسة او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسلك طول الطريق.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي أخرت صبري مع صبري زكي.

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس، وكله يفرح ويهيس باذن الله، لان معادنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.1، لانكم بتسمعوا اخره صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. 92.1 زي ما قلت لكم رقم رسائلنا، 38357178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفة اللطيفة ومدمي خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا الظريفة واللطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن آجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا كينج المكسر.

النهارده معانا كينج المكسر على المكسر الاستاذ اسلام يحيى هيظبطكم النهارده في توليفه شعبيه شقيه طريه باذن الله.

ده حمائي حمائي مش حمادة هلال. ركزي كده وبعتي لي اي كلمه من كلمات الاغنيه احنا نجيبها لك على طول. عايز اسمع مهرجان صحاب فركه لحمو بيك. ماشي صباح الفل عليك يا 27. مساء الفل يا استاذ صبري. ممكن بعد اذنك اغنيه حاليا بالاسواق لطارق الشيخ ربنا يمتعك بالصحه والعافيه ربنا يخليه. سؤال لحضرتك, هل في البرازيل كشري وطعميه وفطير مشلتت؟ يا سالم يا مانشستر انت بتتكلم في منطقه صعبه شويه. لا طبعا ما فيش الكلام ده, بس احنا يعني بنحاول نجتهد في بيوتنا ونعملهم. يعني اغنيه واخد خطوه اجباري انا اسيل. مساء الفل عليك يا اسيل, ومساء الفل على كل بعت لنا كمان من على السوشيال ميديا بتاعت اللي بيبعتوا لي رسائل من بره مصر ومن جوه مصر. دعواتك لبنتي نورين, عارف يعني ايه بنت تحرم من رزق ربنا يشفيها رب ويعافيها. ويا بس يا نورين يا حبيبتي خدي بالك من الدواء, اهم حاجه تاخدي الدواء تبقي زي الفل وربنا يا رب يخليك الماما باذن الله. واهم حاجه تاخدي الدواء كده عشان تبقي قويه وتبقي جميله وتبقي عسوله وما تتعبيش ابدا يا رب, ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبتي. موضوع النهارده بقى ايه؟ ست عجوزه في كولومبيا, وانا اعتقد ان الست دي موجوده في كل حته في العالم وخصوصا في مصر, ولكن هي بتعمل حاجه جديده بقى. هي بتقعد الناس تيجي لها تقول لها اخبار فلانه ايه, فتقول له فلانه اخبارها 1 2 3 4 5, بس المعلومه بتبيعها بكام بقى؟ بدولار ونص. فهي بتجمع اخبار الحي كله وتيجي تسالها في المعلومات تقول لك بس كل معلومه بدولار ونص. فلقبوها بلقب ملكه النميمه. يا ترى مين ملك او ملكه النميمه في حياتك؟ فكر وابعت لنا على 92100 او كلمنا على 3835177178, ويا ريت ما حدش يخش يقول لي لا مفيش حد في حياتي ملك النميمه. يعني لو كده خلاص ابعت لنا قول لنا بس طمنا على نفسك وخلاص على كده. واللي عايز يلعب ما تقولش لا, ينورنا وانسنا ويشرفنا. اديها

0: الصوت
1: على ما اسمع.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تحت امرك.
2: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1.

0: فخرة صبري مع صبري زكي.
1: استكمال الرسائل على 92 100. إحسان بتقولي طب في البرازيل كرشة ومنبار، إن كان مفيش طعمية وفول وفطير وكشري هيبقى في كرشة ومنبار يا إحسان. ادعونا بس، ادعونا كده ربنا يهون الغربة على الجميع يا رب وإحنا معاه. شكرا. بتقول المطرب حمادة هلال الغنية قال إيه؟ أنت عايز تسمعيها بقى كده لأنها ما أعتقدش أنها اشتغلت، يعني نبقى نشغلها لك حاضر إننا الاثنين. قال إيه ينفع تشتغل شعبي يعني. بشوي بيقول مساء الفل على ملك السعادة، ممكن حجر رضا البحراوي وعباس حمود عنين الاثنين. يا سلام، كل البلاي ليست اللي انتوا عايزينها جاهزين وموجودين وهيشتغلوا ورا بعض واغاني جديدة وكل حاجة. يعني دلع بإذن الله النهاردة، دلع مع السيد كينج المكسر بإذن الله. موضوعنا تاني وهنبتدي بقى ناخد تليفونات من اللينك اللي جاي، وهو مين هي أو هو ملك النميمة في حياتك؟ مين ملك النميمة في حياتك أو في حياتك؟ ابعتونا على 92 100 أو كلمونا على 388 375 178.

0: مسكين. فاهلا وسهلا وشرفتونا، وان شاء الله كل البلاي ليست اللي طالبينها هتشتغل على طول باذن الله. و ايه انا مي، صباح الفل، يا ريت اغنيه ولاد الشمس حالا قبل ما انام لاننا بننام بدري. خليكم قاعدين معانا شويه بس، حاضر يا الاثنين نحطها لك في البلاي ليست. معانا سعيد على التليفون. يا سعيد،
1: ازيك يا استاذ صبري؟ عامل ايه؟
0: ازيك يا سعد، عامل ايه انت؟
1: بخير والله. انت اللي ساعتك عامل ايه؟
0: الله يخليك يا حبيبي، كله تمام.
1: ربنا يديك الصحه والسعاده يا رب.
0: قول لي يا سعيد، مين ملك النميمه في حياتك؟
1: عند راجل كده اسمه جمعه، اخبار البلد كلها تلاقيه معاه هو. ده بيجيش عندي، ما بعرفش اخبار عن البلد خالص.
0: ده بيجي يعدي عليك مثلا في الشغل، يقعد جنبك ويقول لك اخبار البلد، ولا بتتقابلوا على القهوه ولا ايه؟
1: بيجي في الورشه، في المكان انا عندي ورشه كده فاصل بتاع، بيقعد معايا. والله
0: بيجي يقعد معاك في الورشه.
1: اللي اتجوز واللي اتطلقت واللي كده كده تلاقي اخبار البلد كلها.
0: تقعد بقى انت تديله في شاي وقهوه هو يقول، ولا بيقول من غير حاجه؟
1: من غير حاجه خالص، لا كده ببلاش.
0: يا سلام، يعني هو متطوع يوم اخبار البلد كلها. طب ما يعمل، ما يمكن يا سعيد بيعمل معاك الموضوع ده عشان بيعزك، ما بيعملوش مع حد تاني.
1: لا بيحب الاخبار، بيقول لك انا بحب الاخبار. اقول له حرام عليك، هو كده اخبار؟
0: يعني هو بيعمل الموضوع ده مع كل الناس في البلد ولا معاك انت عشان بيعزك؟
1: هو معانا بس.
0: بيقول لك انت بس اخبار البلد؟
1: هيجي يقول لي اخبار البلد كلها، هيجي يقول لي فلان مش عارف الدنيا، فلان مش عارف الدنيا كده. اقول له يا عم اقعد بقى.
0: والله العظيم الحاج جمعه ده راجل، طب يا عم ده راجل بيعزك، بس هو يعتبر ملك النميمه في حياتك كده بالظبط. مفيش مره قال لك حاجه وقعت ما بينك وما بين حد؟
1: لا

0: واخر برضه حاول امسك نفسي ما عرفتش.
1: معلش بقى ناخد حقنا، امال ايه؟
0: علينا.
1: ربنا يسعد اوقاتك يا حبيبي، ربنا يسعد اوقاتك يا رب.
0: ربنا يديك الصحه والسلامه.
1: ربنا يسعدك
0: يا كلام حضرتك والله، وربنا يديك الصحه
1: حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي، مع الف سلامة. ربنا يخليك، مع السلامة. مع السلامة. سمعنا ايه يا كينج المكسر؟ مولد الدنيا الليسي، ونرجع وما تلاقيش ولاد الشمس في البلاي ليست يا مي.

0: رجعنا لكم تاني يا مي اولاد الشمس. الاغنيه اللي جايه عشان ما تناميش قبل ما تسمعيها اسمهان احمد ابو القاسم. مساء الفل عليك يا اسمهان يا حبيبتي، ومتشكر ان انت بتسمعيني كل اسبوع، وان شاء الله نشغل كل اللي انت عايزاه. بنرتب الاغاني ورا بعض ويا رب كده نعمل يوم سعيد. دكتور محمد رأفت سالنا عليك الاسبوع اللي فات وانت ولا انت هنا، هقرا رسالتك. اللينك اللي جاي عشان معانا تليفونين في اللينك ده يا اسماء. الو،
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، اخبارك ايه؟
1: انا نفسي ما غلطتش عشان انا لعبت معاك قبل كده وغلطت.
0: والله يا الإنسان خطاء، فيعني ما تجبريش نفسك على حاجة ربنا كتبها علينا، ده خطأ وارد يعني.
1: عندك حق،
0: صح، فاش حاجة يعني. وبعدين انت مش هتخسري في البورصة، هتخسري في البورصة مثلا؟
1: مش بورصة
0: ولا بورصة ولا بورص، يعني الموضوع عادي وما فيهوش اي نوع من انواع الخسائر، بالعكس ده احنا بنبسط.
1: صح، بس يعني برضو لو حد كسب.
0: انت بتسمعيني بقالك قد ايه؟ سنتين مثلا؟
1: لا
0: اهو

0: انا كنت
1: مراهن
0: نفسي اوقعك قبل ما نبتدي عشان خاطر نتكلم براحتنا بقى، ما تشغليش بالك بالحاجات دي.
1: طب ده اسمه كلام طيب
0: كده ألطف، مش كده ألطف؟ عارفة تحس كان الواحد إيه كتير. يعني كان في حموضة وراحت الحمد لله بس كده تمام. قولي لي بقى، مين ملكة النميمة أو ملك النميمة في حياتك؟
1: صحابي بقى للأسف.
0: مين اللي تلقي بيها بملكة النميمة؟
1: دي صاحبة بقى عمر، يعني نقعد ننم على الناس كلها وفي الآخر بقى نقول ده الخلق للخالق، يعني
0: ده بعد ما طبعا تنحل وبر الناس
1: بالظبط كده.
0: طب هل في نوع نميمة محدد هي يعني متخصصة فيه؟
1: والله ما بنسبش يعني كله.
0: كأي انواع نميمة عادي يعني، تخن، خساسان، جواز، طلاق، اكل، شرب، اشترت، باعت، حاجات دي كل ده شغال. طب ايه اغرب انواع النميمة اللي كنت بتتكلمي فيها انت وصاحبتك اللي مش عايزة تقولي اسمها؟
1: ليه اسمها منى؟ بس هي ممكن تكون
0: نايمه
1: دلوقتي عشان
0: هي مش مشكله، ادينا ذكرناها، ادينا نمينا عليها، اشمعنى هي تنم على الناس يعني. ايه اغرب انواع النميمه؟
1: لا هو مش اغرب، بس هو اكتر انواع النميمه عن الشغل وزمايل الشغل وحرابيق الشغل.
0: يعني اللي هم تقصدي بالحرابيق اللي هم الـ الشخصيات اللي بتضايقكم مثلا، او ولا الشخصيات اللي بتحاول تتملق للاداره؟
1: ما هو اللي بيتملق بيضايقنا، ف اتنين في واحد.
0: اوكي طيب ربنا يخليكم لبعض يا رب ان شاء الله، وتبقى يعني نميمه حميده ولا تضر احد باذن الله.
1: لا احنا من الجن الطيب.
0: شفتي قلتي 45 لا لغايه دلوقتي، فالحمد لله ان احنا وقعناكي بدري. ده الوجع قلب.
1: ما انت قلت لي خلاص خدي راحتك، ما انا انطلقت
0: براحتك خالص. ايوه ده اهم حاجه. نورتينا يا اسماء، وان شاء الله مستنيين تليفوناتك دايما.
1: هتدرب على اللعبه مع صحابي عشان لما ادخل تاني.
0: ان شاء الله يا اسماء، شكرا ليكي. باي باي. هي خالد
2: الصبري، عامل ايه؟
0: ازيك يا خالد باشا؟ عامل ايه؟
2: ازيك يا باشا، ربنا يخليك.
0: ازاي الصحة؟ كله تمام؟
2: كله تمام يا كريم.
0: مين ملك النميمة أو ملكة النميمة في حياتك؟
2: ملك النميمة.

0: ملك النميمة
1: ده هو فكهاني أولا
0: فكهاني
1: وعارف أخبار المربع كله اللي حوالينا بالبيوت بالأسرار بكل حاجة.
0: فكهاني واخد ناصية شارع ولا عنده محل؟
1: واخد ناصية جاية هو في ظهر الجامع وطبعا المكان ده حيوي شوية
0: طبعا.
1: هو محبوب وقديم عارف كل حاجة عن كل الناس بتحب تحكي عنه
0: طبعا. يا باشا ده بيستفندية يا بايزة هيقع جنبه اي عيل يقول له كل حاجة.
1: يا انا عايز اقول لك ان كان في طفل معدي مش نظيفة فجاي يعني بيغسل ايده كده جنب الجامع فيه بيعمله حنفيات وكولدير كده حاجات جنب الجامع فبقول له خلاص اقفل كفايه ميه قال لي لا سيبه ده لسه واكل ايس كريم بقول له مين اللي قال لك قال لي ده لسه مامته معديه وجايبه شنطه ايس كريم ليه ولاخواته فعايز اقول لك انه عايز
0: دار يعني واخد باله من الشنط اللي معديه برضو فيها ايه
1: من الشنط ومن كل حاجه وتعرف اخبار الدنيا كلها معاه.
0: يا سلام يا سلام. بورصه راست كل الاسعار والاكل والشرب والاقتصاد.
1: هو محبوب برضو الناس بتحبه فعشان ما نمش فيه احنا كمان اكتر من كده.
0: طبعا طبعا احنا مش كفايه النميم اللي بنمع على الناس. يا سلام يا خالد نورتنا يا خلود.
1: ربنا خليك الصبر انا حبيت اتصل وشارك تجربتي معاك
0: يا باشا. نورتنا متشكرين جدا وان شاء الله نستنى تليفوناتك دايما باذن الله.
1: ربنا يحفظك يا غالي
0: حبيبي مع الف الله يخليك مع الف سلام مع السلامه. طيب احنا ولاد الشمس ونعود اليكم بعد الفصل.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى. مساء الفل عليكم جميعا. خلينا كده نرجع الرسائل سريعا علشان خاطر إيه ما نفتقدش أو نفقد أحد من حبايبنا. مساء الفل وحشنا يا صبري والله. أنت والمستمعين الملتزمين بتوعنا غبت عنك الأسبوع اللي فات عشان العربية عطلت ورحتم وروحتم مواصلات. مستنيكم تكلموني في آخر الحلقة إن شاء الله في معادنا دكتور محمد رافت. هيحصل يا دكتور. كل الناس سألت عليك. أنا لينا عايزة أغنية الصحاب يلا اللي جاي إن شاء الله على طول يا أستاذة لينا. أغنية واخد خطوة إجباري أنا أسيل. لو لقيناها عندنا أسيل هنشغلها لك على طول. أنا رحمة عايزة أغنية سكوت جاي الملوك لأحمد سعد عنين الاثنين يا رحمة. أنا نرمين عايزة أغنية عيد ميلادي لأن النهاردة عيد ميلادي. حاضر عينينا الاثنين. أغنية تاتا ألبوم توليت. توليت مش هينفع بقى. أنتوا عارفين توليت مش بالشعبي فمش هينفع شعبي. مش هينفع حاجة مش شعبي يعني. صانع البهجة صبري سمعنا غمازات دياب عينينا الاثنين. نسمعكم غمازات في البلاي ليست بتاعت النهاردة. وكمان بمناسبة عيد الميلاد أدهم عيد ميلاد النهاردة أخ نورين. كل سنة وهو عيد ميلاد يوم السبت. كل سنة وهو طيب وبألف خير وصحة وسعادة. ومعانا على التليفون إبراهيم.
2: يا إبراهيم.
1: يا إبراهيم.
2: يا باشا.
1: ازيك يا هيم عامل ايه كله تمام؟
2: زي الفل والله الحمد لله.
1: الحمد لله. مين ملك او ملكه النميمه في حياتك؟
2: بص يا سيدي ولادي في الشغل معانا. انا شغال شفت من الصبح بالليل.
1: حلو.
2: شفت الصبح بسال اللي شفت بالليل.
1: شفت الصبح بمعنى ايه؟ ان انت شغال نايت شيفت يعني وبعدين بتستلم
2: يعني بيحصل طول النهار في حد كده بيطلع من الشيفت يجي يسلم.
1: انت قصدك ان اللي بيحصل الصبح بيتقال لك كله بالليل.
2: بالظبط كده.
1: فهمتك.
2: يجي اللي بتاع بالليل يجي الساعه 9 او 10 بالليل يستلم كل اللي حصل النهارده يجي الصبح. نفس القصه.
1: يا سلام. مين بقى ملك النميمه؟ مين اكتر واحد تلقبه بملك النميمه في عندكم في الشغل؟
2: لا هو مش شخص واحد. هو في
1: لا

0: ليه بس كده؟ ليه كده؟
1: تعيش وتاخد غيرها يا استاذ ابراهيم.
0: ليه؟
1: يعني انتوا ما عندكوش ملك واحد، في ملوك كتير.
0: بص، هو المحل فيه ما شاء الله ناس كتير صغيرين، ثلاثة أربعة شباب كده، ايه اعدادي وثانوي حاجه كده،
1: تخصص نميم،
0: بيسلموا الشيفت كله، الايه كل اللي حصل من شيفت 12 ساعه، 12 ساعه كلهم بيضحكوا في خمس دقايق بس مرخص. حصل طول اليوم
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت شايف ان طب انتوا بتستدرجوهم ولا دي موهبه؟
0: لا ما فيش الكلام ده، خلاص هو كله بايه، كل واحد بيحكي بقى اللي في دماغه، واحد يحط كده حاجات من عنده، حاجات من بره، حاجات من جوه، فاهم انت؟
1: كل ايوه ربنا يقويك يا استاذ ابراهيم. لو كنت متضايق الموضوع ده، بس انا حاسس انك مش متضايق ومستمتع والحياه جميله، فيعني ايه، ربنا يقويك ان شاء الله.
0: انا بعيش كل المواقف دي على مدار اليوم، يعني النهارده يعني كل حصل معايا شويه مواقف، يعني ايه، مش عارف، انا مش على الهوا طبعا يعني. بس يعني ايه، دول يعني متاكد ان هم يضحكوا الاستلام مني بالليل، حاجه الصبح.
1: ايوه
0: امبارح، فاهم انت؟
1: بتسلموا بعض الريبورتات يعني؟
0: نعم،
1: بتسلموا بعض الريبورتات، بتسلموا بعض
0: بالظبط كده. يعني انا معايا حوالي 3 زون النهار، يخلصوا بقى يحكوا الهم اللي حصل ده النهارده، يجي بالليل، يجي بتاع بالليل استلم منه الصبح، يقول لي اللي حصل، فاهم انت؟
1: تمام يا ابراهيم، ربنا يقويك يا رب، وان شاء الله كده شغله موفق، وربنا يقويك على زمايلك في الشغل.
0: انا اسف اني بقطعك، كنت مكلمتك من اول الشهر اللي فات، الشغل وكلام من ده، وكنت رايح نازل اشتغل وكلام من ده، فاكر انت؟ مش عارف،
1: تنورنا برنامجك وتتكلم في اي وقت يا استاذ ابراهيم، يا سلام.
0: صح، برنامج عادي بتكلم فيه.
1: حبيبي ده شرف ليا يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب.
0: حبيبي
1: الصبح، مع الف سلامه.
0: عايز حاجه؟
1: شكل لكم، ربنا يخليك يا حبيبي، مع الف سلامه. متشكر لكل اللي بيسمعونا من بره مصر من خلال الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت، ومن جوه مصر من خلال 92.1، وكمان اللي بيسمعونا من خلال تردد النايل سات من مطابخهم، من كافيهاتهم، من محلاتهم، من اي حته. مساء الفل عليكم جميعا، كل البلاي ليست اللي انتم طالبينها هتشتغل بالترتيب في اخر صبري، الاغاني شعبي وشعبي فقط لا غير.

0: عدنا إليكم مرة أخرى، وعلشان بس إيه نقول للأغنية اللي جاي عشان اللي عايز يسمعها يستعد، أغنية الملوك هي الأغنية اللي جاية بإذن واحد إن أحد، وبعد كده غمازات وكل أغاني اللي أنتوا طالبينها إن شاء الله تبقى موجودة في البلاي ليست. والآن بعد دخولنا في الساعة الثانية من برنامج آخر صبري، تعالوا بقى ناخد المكالمة الصحية اللي تعودنا عليها بقى لنا فترة وغابت عننا في الأسبوع اللي فات، وهي مكالمة الدكتور محمد رأفت خبير التغذية. وخلينا نطمن على الأول يا دكتور، مساء الفل
1: حبيبي، عامل ايه يا مساء الفل؟
0: ايه اللي جرى في العربية، مالها من صابة اللي عندي؟
1: اه والله واخد عين الحمد لله،
0: يعني حادثة من كام اسبوع ودلوقتي ده ايه بقى اللي حصل؟
1: لا إيه كانت
0: لا استنى

0: فكر يعني عشان دكتور هنسمح له يقول لا ونسكت؟
1: هاتي لسه بنقول يا هاتي،
0: مفيش دعوة، ماليش دعوة، ده حقي لازم اخد.
1: انا خلصت منها في الاول، خلصت منها مش هم بقى.
0: ايوه كده، قول لنا بقى، طمنا على العربية الاول.
1: الحمد لله، كنت ماشي على مروحة قررت تنطفي فجأة، خلاص فقدت الشغف، مروحة التبريد. طبعا الرجاتير سخن وبتاع والعربية ما عرفتش اتحرك بقى، جبت ونش بقى خدها وروحت طبعا مواصلات، ما كنتش عارف اسمع بقى الراديو.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدر الله وشافع. طيب قول لنا الاول، مين ملك النميمه في حياتك او ملكه النميمه في حياتك؟
1: هو حد كان في الشارع بتاعنا، تمام. طبعا دايما والدتي لما كانت تحب تعرف اي حاجه، يعني مثلا في فرح احنا مش عارفين ده مين، في مثلا عزاء مش عارفين ده مين، تسالها على طول، تبقى عندها الاخبار كلها اول باول، موجوده في اول الشارع عندنا، هو مش مهم اسم بقى خلاص.
0: وطبعا في الدور الارضي وواقفه في الشباك اغلب الوقت
1: طبعا، وقاعده بره
0: والله صح
1: بالليل وبالنهار كالعاده.
0: اصل في ناس كده رادار ودايما يبقوا في الدور الارضي في الشباك كده، انهم قاعده ملوكي وكنبه تحت رجليهم جميله كده، ويلا
1: واللي معديه دي معروفه رايحه فين ودي جايه منين ودي جايبه ايه شفتها طلع ايس كريم كده.
0: والله يا اخي على الرغم من ان دي عاده وحشه وسيئه، الا ان الناس دي لما بتغيب وبتختفي بتفتقدهم جدا، ما تفهمش.
1: طبعا هم ناس طيبين، هم طيبين، مش بتحس ان هم عارفين دي عاده وحشه ولا، بس هم بيبقى
0: تحسهم
1: في بزياده.
0: ايوه طيب خلينا بقى نخش في الجد. احنا اتفقنا قبل ما تغيب عننا الاسبوع اللي فات
1: هظبط انا ايه، هظبط موضوع
0: ان انت اللي هتتكلم. اتفضل يا المايك معاك، اتفضل.
1: هنتكلم النهارده عن ادمان الجلوتين. ادمان الجلوتين او ادمان الدي او ريحته بمعنى صح، بمعنى عارف لما تبقى انت معدي جنب مخبز كده وتلاقي الريحه حرفيا داخله،
0: انت محتاج تشرح عارفها طبعا
1: بالظبط، فاهم؟ انت ضايق طعم الريحه من كتر ما هي حلوه جواك، فاهمني؟
0: صحيح،
1: ده جلوتين، دي ريحة الجلوتين لما بيدخل عموما على النار او بيتعامل مع خميرة او سكر بيطلع ريحة حرفيا ادمان. عايز اقول لك ان في دراسات معمولة ان ادمان الدي والسكر او الجلوتين اصعب من ادمان الكوكايين، انت مستوعب؟
0: يا ستر يا رب.
1: ده بجد، عشان كده تلاقي الناس مثلا عاملة دايت مجرد ما عدى بس من جنب الفرن هو دايت باص.
0: طب
1: دايت باص عشان الريحة، فاهمني؟ فهو موضوع يبقى صعب. طب انا اتعامل ازاي؟ اكيد مش هلبس ماسك وانا ماشي في الشارع جنب الفرن،
0: اكيد
1: ما عنديش مشكله اروح مثلا اجيب، بس لما اجي اجيب انا عموما لما اجي اشتري حاجه زي كده ما بشتريش بالكيلو، بشتري بالقطعه، بشتري بيس وخلاص، فاهمني؟ اصل الكيلو هيفضل في الثلاجه او عندي رايح جاي عليه،
0: يعني بطن ليه اجيبه بالقطعه ازاي؟ طيب
1: ايه بالقطعه عادي، انا بشوف حاجه مثلا كرواسون بجيب قطعه او بجيب ربع كيلو مثلا على عد الاشخاص اللي موجودين، كل حد اخد قطعه خلاص هي خلصت، فاهمني؟ يعني في
0: لا انا بتكلم دلوقتي لو بقسماط هتجيبه بالقطعه ازاي؟
1: لو بقسماط
0: لو باتونسا ليه هتجيبه بالقطعه ازاي؟
1: ربع كيلو هيبقى ربع كيلو، كل حد خد ثلاثه خلص، فاهمني؟
0: انت
1: مثلا وصلتك كل حد خد ثلاثه بقسماطات خلاص الموضوع خلص، بس الفكره ان انا اخدها خلاص ما كلهاش وانا ماشي في الطريق، ما افضلش لقط وانا ماشي في الطريق، اخدها اما اروح
0: احطها
1: مع وجبه مثلا، فاهم؟ احلى حاجه طبعا طريقة انت مش انا عارف، بس احنا عايزين ناس تلتزم.
0: يعني احلى حاجه كم طعميه السخنين اللي باكلهم وانا مروح، والكم حاجه اللي بتاكلها سخنه من الفرن وانت طالع دي
1: بالظبط. ما هو ده ادمان الجلوتين.
0: عايز اقول لك ان انا لما كنت في مصر انا فيا العاده دي لحد وانا كبير كده، يعني لحد لما كنت راجل وملتزم وعندي اولاد وبتاع ومش عارف مين، لما اجيب حاجه لازم اكل منها قبل ما اطلع
1: بالظبط، فهي بتبقى عادة صغرنا متعودين عليها، سبحان الله بطعمها أحلى من الحاجة نفسها اللي هي بتبقى فوق،
0: ده حقيقي بالظبط.
1: فهي عادة، بس احنا المفروض ناخدها بقى، ناخدها مثلا مع وجبة فيها بروتين زي ما قلنا قبل كده عشان نحس بالشبع، عشان ما نضطرش ان احنا ناخد

0: انت بالمتعه، لكن احنا بالنسبه لنا دي قيمه مقابل سعر، فاهمني؟ اللي هو انا متعه بالنسبه للعيش، لا متعه كويسه مش وحش، وفي نفس الوقت مش هتخن، فاهم الفكره؟
1: فاهم الفكرة. طيب يعني مفيش طريقة لمنع الجلوتين بشكل تام؟ أصل هو أكتر حاجة حتى مؤذية لكل للتخن، للدايت، للسكر، لأيا كان الشكل، هو بيبقى الدقيق والسكر والملح والحاجات البيضة دي.
0: بالضبط.
1: فهل في طريقة ما ينصح بها لقطع الجلوتين بشكل كامل؟
0: هو في طريقه، لان انا اقلل الافكت بتاعه، انا ممكن اخد كروميوم، اي سبلمنت فيه كروميوم عموما ده بيقلل تاثير الجلوتين في الجسم، تمام؟ وعشان امنع الجلوتين بشكل كامل هيبقى صعب شويه، انا هخفف لان معظم المنتجات فيها جلوتين، فانا بتكلم كلايف ستايل، مستحيل ان انا اعرف امشي كلايف ستايل ممنوع فيه الجلوتين، فاهمني؟ اكيد هتتعزم في يوم وهيحط لك باتونسه ليه، فانت غصب عنك لازم هتاكل، فاهم الفكره؟ فانا المفروض ان انا بس اخفف، ممكن ابدا ابدله مثلا بحاجات جلوتين فري، ممكن ابدا ابدله مثلا عيش حبه كامله، عيش فيه رده ما يبقاش كله دي ابيض بس، ممكن ابدا ابدله بتوست، ممكن مره احط زي ما قلنا كابوتشا او فلفل، يعني هناكل عيش وبقسماط وكلام جميل، بس مش هيبقى ده الاساس، مش هيبقى ده المين ديش بتاعي، ده هيبقى حاجه.
1: طب هل فعلا عيش الحبه الكامله مفيد في البرامج بتاعت التغذيه، في برامج طبعا التخسيس؟
0: على فكره، والكلام ده من قبل الطيبات والله يا جماعه بكتير، عيش الحبه الكامله دايما يحضرون الناس عليه، لان هو في الالياف بتشبع، في نفس الوقت ما بيرفعش سكر الدم، شغالين دير ابيض وبيشبع، فعلا بيشبع كويس، هو بس طلع ترند الفتره الاخيره، كان هو احنا اوريدي بنقول عليه من زمان، هو كويس.
1: عيش الحبه الكامله اللي هو مش منخول، اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياكله، اللي هو عيش اللي هو مش منخول، هو مجرد دقيق مطحون بس
0: بالحبه كلها. بالظبط، القمحاء كامله،
1: القمحاء كامله، مظبوط
0: بالظبط.
1: يعني نتمنى الخير. هو موضوع دي والعيش ده للأسف ما فيش له بدايل كتيرة، وفي ناس بتبقى بالنسبة لها لو ما كلتش لقمة عيش مع الفطار ما بتعرفش وفي ناس مع كل الوجبات ما بتعرفش تفطر.
0: بالضبط.
1: فهي فعلا هي محاولات صعبة. صحيح صحيح.
0: هم سألتوا عليا ولا ايه المرة اللي فاتت لما غيرت حد؟
1: والله سألنا وقلنا على الهوى ونادينا عليك، ولا حياة اللي من تنادي،
0: ما كنتش عارف اصلا، كنت قاعد في الميكروباص والهواء ضرب في وشي، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه اصلا.
1: الله يقويك، الله يقويك، وان شاء الله كده العربيه ترجع بالف سلامه ان شاء الله، ونتمنى الفيزيتا بتاعتها ما تبقاش عاليه ان شاء الله.
0: عاليه بس عدت، المهم ان احنا بخير، المهم ان احنا تمام.
1: الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. متشكرين جدا يا دكتور، نورتنا. كان معانا دكتورنا الدكتور محمد رأفت، استشاري التغذيه، علشان خاطر يقول لنا النصيحه ويشترك معانا كمستمع من مستمعين اخر تصبي. شكرا ليك، شكرا لك يا دكتور محمد.

0: صحتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1.

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: احنا كده واقفين عند نرمين الاغنية اللي جاية عيد ميلادي. عيد ميلادي نبعث هديها للنرمين والكل اللي عيد ميلادهم جاية ان شاء الله كل سنة وهم طيبين. فاتمنى تحط لنا عيد ميلادي يا كينج البيكس. وبعد كده غمزات دياب. بعد كده غمزات دياب اهداء ابراهيم اشرف روما من صديقك زيكا. احلى عشرة عمر ده سائل فقل عليك. ممكن لو كان كلام ماما تسمع لو موجود نشغلها لك حاضر. ازيك يا استاذ صبري؟ عندي سؤال للدكتور، هل الواحد لو بطل يشم الدقيق يكون فيه اعراض انسحاب بما انه اصعب من الكوكايين؟ اشكرك. انا مش عارف القصد من الرساله يعني هزار وكده ولا ايه، اكيد يعني مفهوم ان العيش ومنتجات اللي بتطلع من الدقيق كلها بيبقى صعب جدا الواحد يبعد عنها، وهي دي اصعب خطوه في الدايت، فهو ده اللي كان مقصود يعني واللي كلنا فهمناه. طيب خلينا نحيي كل اللي اعياد ميلادهم الايام دي، سواء النهارده او بكره او امبارح او الاسبوع ده او اول الاسبوع، بالاغنيه اللي جايه كل سنه وهم بالف خير وصحه وسعاده. ونرجع لكم تاني. مين ملك النميمه او ملكه النميمه في حياتك؟ ابعتوا لنا على 92 100.
2: النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد ميلاد حد؟ ايه؟
3: عيد ميلادي.
2: حد ميلاد انا عيد ميلاد انا يا جماعه

بغض النظر بقى عن اننا بنبص الدور النميمة في الحياة، لان النميمة دي شيء قاتل وشيء مزعج جدا وشيء منبوس دينيا ومجتمعيا في الحقيقة يعني، بس عشان ايه ما نبقاش عمالين نهزر ونبسط مع بعض ونضحك وبتاع، ولكن احنا بنتكلم عن عادة سيئة جدا جدا جدا وربنا بيعاقب عليها دينيا كمان. فنتمنى ان في اي حق، وبعدين ايه انت كده بتاكل في لحم اخيك ده حقيقي يعني. ومش عايز اقول احاديث ومش عايز اتكلم بشكل ديني، لان انتوا عارفين ان احنا اذاعه ترفيهيه والبرنامج يعني ايه ما يصحش انا اتكلم فيه بشكل فيه وعظ، ولكن حقيقي لازم نقول الموضوع ده، ان فكره ان انت او انت يبقى قعدتكم كلها اننا نجيب في سيره الناس وياريته بالشكر وبالخير وباللطف، لا ده يعني احيانا المواضيع بتروح في مناطق تانية خالص، واحيانا في بيبقى فيه اشاعه طالعه فتتحول لكذبه والكذبه تكبر وتتحور من حد لحد لحد لحد، وبني ادم يبقى قاعد في اخر الدنيا وطالع عليه كلام ملوش اي اساس من الصحة بسبب النميمة وكتر الكلام والحاجات اللي بالشكل ده. فنتمنى يعني بنهزر وبنقول ملك النميمة وبنلعب مع بعض، بس برضو لازم نعرف ان النميمة في حد ذاتها ده مزعج جدا جدا جدا ومكروه مجتمعيا ودينيا كمان. فنتمنى ان احنا نحاول نبعد عنه، ونحاول حتى لما نيجي ننم بالخير على يعني ناس تستحق اننا نذكرهم بكل خير كده ونفتكرهم بالخير ان شاء الله.

0: أمنية من الناس اللي بتسمعنا من بره مصر بعتها بتقول لي احنا عيلة ملوك النميمة في بعضنا، يعني بننم على بعض البعض، كنت انا بنم البابا على اختي وماما بتنم علينا لبابا، وبابا بيقعد معانا ينم احيانا على اخوات ماما، وهكذا وهكذا وهكذا، دايما كنا ننم لبعض على بعض، والنميمة كانت بتقلب في بعض الاحيان فضفضة. ده موضوع، ده شكوى يا بنتي، دي شكوى مش نميمة، دي يعني بيبقى واحد يعني، وخاصة أنا بقى جاي في يعني خلينا أخد دور والدك لما هو بيبقى عايز يتكلم، بس طبعا مش هيقدر يتكلم على أخوات مراته مع مراته، فبيتكلم معاك أنت بنته يعني، هو بيطلع كلمتين من يعني كابسين على نفسه، وقالهم لمراته هتتقلب نكد وهتبقى ليلة بيضة يعني، والموضوع ممكن يتطور ويتصاعد ويبقى فيه مشاكل كتير وكبيرة يعني. فعشان كده هو بيحاول ينم، دي نميمة حميدة يعني اللي دخل الأسرة منها في بعضها دي. والأم أحيانا بتنم للأب عن الولاد عشان خاطر يقوم ما هي تراه ومش عايزة تجيبها في نفسها. ليه؟ البنات أحيانا بيبقوا بالنسبة لهم أمهم زيهم كده أصحاب في بعض، فما بيتقبلوش نصايحها في بعض الأحيان، وأحيانا بيبقوا أصحاب زيادة على اللزوم فما بيحسوش يعني بهيبة في الحكاية، وأحيانا بيبقى بينهم نقار كتير لان الام اكتر المحتكين بيهم يعني. نعم، الاب برضو بيبقى ليه هيبة شوية، فاحيانا الام تخلص الموضوع ده فانها تيجي كده ساعة العصاري تقوم الدياله تقرير كامل عما حدث من اولاده، فيقوم مخلص بشبشب سريع وينتهي الموضوع. ففي احيانا يعني بعض الحاجات دي لا تسمى نميمة، ولكن هو نوع من انواع التقويم ومتهندس، عارف بيبقى ايه ملعوب كده. ياريت كل النميمة كده، إنما للأسف في نميمة بتودي في دهية، وفي نميمة بتجيب حسد وحقد وحاجات غريبة، فربنا يكفينا شر النميمة والنمامين، اللهم آمين.
1: أنا أقدم فن جديد وأغنية جديدة يعجبني، كلك يا ولا كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا يعجبني كل

Energy 92.1 المزيكا. المزيكا. لعبتها. لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: نهاية أسبوع سعيدة على الجميع وجمعة مباركة على الجميع بإذن واحد إن أحد. خلصت حلقة النهاردة من آخر صبري وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم على ألف خير من الحد للثلاث في أوليا كبير من 2 لـ 4 العصر ومن 10 لـ 12 بالليل يوم الخميس اللي جاي في آخر صبري. ويا رب أيام سعيدة على الجميع وبداية عام دراسي سعيد على كل الطلبة بإذن الله. نشوفكم على ألف خير وصحة وسعادة. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا ليكم و سلام عليكم.
2: اقول لك يا ابو حبيب في الزمن ده الدنيا ما بتجيش الا على الغلبان وانا قررت ما ابقاش غلبان.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها Energy 92.1.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات
2: أرقص غصب عني
1: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
3: تابعونا على فيسبوك
4: انستغرام واكس
5: يوتيوب وتيك توك
6: @NRJEgypt
7: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها